0: عليه سنما سأسي وسواتير والتقراطور بشويس ابن وتنتين بوم شوكن من أمين لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولا ضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات
1: قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد كلها آمين.
2: كنت خريستوس يسوس بين شوي
0: لفلوج يسون إيرين باسي
2: كيتو منفماتي
0: مورن شبه موتن تطمري بربسنان يفون نيتو بنوتي بيوتي بن شويس وبن نوتي وبن صوتي ريسوس بخريستوس جي أفيرس كبازيني قونا فروسين إيرو نفاري إيرو نفشبتين إيرو فبتيس وإيرو نفتيتوتين أبنت شاري يطاي أنوثاي إنسوفون مار انتي هورفو بوز انتف أره إيرون خمباي إيه أو إسوافاي نمنيو تيرون تيبن أنخ فين ريني نبين جيبي بانتو كراتوري بشوي سبن نوتي

0: على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: يا رب
0: أجل
1: ارحم.
0: هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وموضعك المقدس هذا. صالحات النفعات فارزقنا، يا لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو أنت الذي

0: الميدان. نسأل الله لإبقاء الكل بربنا ولنا مخلص ناسه عن المسيح. نسأل الله من صلعك يا محب البشر. اذكر يا رب مرضى شعبك، تعهدهم بالمراحم وبالرفات، اشفيهم. انزع يا رب عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح المرض، اطردوا الذين ابطأ مطروحين في الأمراض، اقمهم يا رب وعزيهم. المعزمون أرواح النجسة يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين، تقيم ساقطين، رجاء من ليس له رجاء، ومعين من ليس له معين، عزاء صغير قلوب ميناء الذين في العاصف، كل نفوس متضايقة ونغض عليها مريضة يا رب رحمة، أعطيها نعم أعطيها معونة، أعطيها خلاصنا يا وفرانك يا ثم نحن دنيا يا رب أمراض نفوسنا الشفية التي لك سادنا فيها، طبيب الحي الذي نفوسنا أجسادنا، مدبر كل جسد، تعهدنا بخلاصك
1: يا رب ارحم.
0: حين نسأل الله لا يضبط كل ربنا ولا نخلصنا يسوع المسيح. نسأل نطلب من صلاك يا محب البشر. اذكر يا رب بأن أخواتنا المسافرين والذين أدمرنا صبر كل مكان، سأل يا رب ترم أجمعين في البحار أو الأنهار أو الينابيع أو الطرق المسلوكة أو الجو أو الذين جعلوا سفرهم كل نوع كل أحد ردهم إلى ميناء هذه آمين الخلص. فضل يا رب أصحابهم في الإقلاع وأصحابهم في المسير، ردهم لمنازلهم بالفرح فرحين بالعافية ما فيه. اشترك يا رب في العمل مع عبيدك كل عمل صالح، ونادني يا رب زمان غربتنا بهذا الأمر احفظه وما ضر العاصف ولا قلق إلى الإنقاذ.
1: أمين يا رب ارحم. فنسبح مع الملائكة المجد في الأعالي وعرض السلام في ناس مصر، نسبحك نبارك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك نجل أعظم مجدك يا رب ملك على السماوات الله الآب ضبط كل رب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح الروح القدس. أيها رب الإله حمل الله ابن الآب رفع العالم حمل يا حامل فتح العالم في الباطنة ليك الجالس عن يمين أبي حمل أنت عهدك القدوس أنت عهدك العالي يا رب يسوع المسيح روح قدر مجدا لله الآب أمين وبركك كل يوم سبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى الأبد الأبد كلها أمين. منذ لي روح تبكر إليك يا إله لأن أمرك هي نور على الأرض، كنت أتلف ترك نكسرت لي معينا باكرني يا رب تسمع صوتي بالغداء ما مقتراني. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي يود منظر حمل. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي قام من الاموات صعد السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والدرج والكل امين. ايها الثالث القدوس ارحمنا، ايها الثالث القدوس ارحمنا، ايها الثالث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم لاجل اسمك القدوس. ابانا اخواتنا الذين قدر ربنا احنا باسمك يا من هو بالخطيئة رب ارحمنا الذي بالخطيئة ربنا نبوة الباطنة ليك.

0: لك المجد والعزه في اسم ثلاث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا. لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد لابد امين. السلام لك نسالك ايتها القديس امتلا مجد العذراء كل حين ويتلا من المسيح. اسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر الخطيئه. السلام التي وات لها نور حقيقي المسيح الى العذراء القديس. اسال يا رب عنا ليسعى رحمه نفوسنا في الخطيئه. ايات العذراء مريم وات لها القديس الشفيع الامين للجنس البشري. اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتي لكان من الخطيئه. شيريني اوتي بارسينوس ترامينا ليسيني شيرب شوشون تي بنجلسر اكبون امانو ايل
1: تنتي هواري بمفيوتي ابروستاتي سيتن هوت نارين بنشوز بخريستوس انت فكان النوفينا نيفول
0: تباكي انت يا مريم الحكيمة العفيفة القبة الثانية الكنز الروحي
1: اليمامة النقية التي نالت فردنا وأينعت لنا ثمرات الروح
0: الروح المعزي الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال نوح
1: لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي سار للبشر
0: وأنت أيضا يا رجانا اليمامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملته في بطنك
1: أي يسوع المولود من الآب ولد لنا منك وحرر جنسنا
0: فلنقل هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين
1: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكل الروح القدوس يعطيك تمجيدا
0: ميخائيل رئيس السمائيين هو الأول في الطقوس الملائكية يخدم أمام الرب اشفع فينا يا رئيس الملائكة الطاهر ميخائيل رئيس السمائيين ليغفر لنا خطايانا ربنا يسوع المسيح اختار رسله وهم بطرس واندراوس ويوحنا ويعقوب وفيلبس ومتى وبرسلمة وسواتهما ويعقوب ابن حلفاء ويعقوب وسمعان القناوي وتداوس ومتياس
1: وبولس ومرقس ولوقا وبقية التلاميذ الذي تبعوا مخلصنا
0: خرجت أصواتهم إلى وجه الأرض كلها وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة اطلبوا من الرب
1: عنا يسدات الآباء الرسل والأسنان والصبونة الميزان ليغفر لنا خطايانا
0: شيرينكم مارتيروس شيري بتشويجين جنيوس شيري بياسلو فورس باشوي سبور جوارجيوس طبعيم بتشوي سيريجون بسلو فورس مارتيروس بشوي سبور غارجيوس تفكان النوفينا نيفول كوني أنتي ناظرة علينا في المواضع العالية التي أنتي كائنة فيها سيدتنا العذراء كل حين اسأل الذي ولدتيه مخلص الصالح أن يرفع عن هذه الأتعاب ويقرر لنا سلامه سلام لك أيتها العذراء الملكة الحق الحقانية سلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسألك أن تذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا نعظمك يا منور الحقيقي لمجدك في العذراء القديسة لأن كل تين مخلص العالم أتوخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرزق لي شهداء تاريس تقين سبات الكنائس غفران خطايا نبشر بالثالث قدوس لاهوت واحد نسب الله نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل الدهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في جوهر لازبي كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاطس بونتس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده إلى دين أحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسب الله ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف بعبودية واحدة مغفرة خطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدار لا يأتي يمين

0: Vasite metavusio kosumenta evangelio. قفوا بخوف امام الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري مرقس الانجيل البشير والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا امين. مزامير تراتيل ابينا داود النبي المرتل، بركاته على جميعنا امين. فليرفعه في كنيسة شعبه وليباركه في مجالس الشيوخ، لأنه جعل الأبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون. مبارك الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وجاء إلى بيت صيدا فقدموا إليه أعمى وطلبوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وأخرجه خارج القرية وتفل في عينيه ووضع يديه عليه وسأله: ماذا تبصر؟ فتطلع وقال: إني أبصر الناس كأشجار يمشون. ثم وضع يديه أيضا على عينيه فأبصر وشفي ونظر كل إنسان جاليا، فأرسله إلى بيته قائلا: لا تدخل القرية ولا تقل لأحد فيها. ثم خرج يسوع وتلاميذه إلى قرية إلى قرى قيصرية فيلبس، وفي الطريق سأله تلاميذه قائلا لهم: من يقول الناس إني أنا؟ أجابوا قائلين: يوحنا الصابغ، وآخرون إيليا، وآخرون واحد من الأنبياء. فسألهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب بطرس وقال له: أنت هو المسيح.
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات
0: قدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك في الأرض،
1: خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا أيضا المذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بيرستوس بن شويس in obion so kyrie. Tum nev mat yeso.
2: Ido kalimat alolev, alathi qatta'a kulla ribatat khatayana min qibal alayma al-mukhalis al-muhiyya, alathi nefak fakit alamizu qiddisinu qalil angbal al-raqudus ma nafartu lam khatayim gufrat lahum. Man nam sakt ma'alim sakt nta al-ani sayyidna min qibar sukh al-athar. أنعمت يا رب على الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان، أن يغفر خطايا الأرض واربط ويحل كل رباطات الظلم. نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر عبيدك آبائي وأخواتي وضعفي منحرين برسم مجدك المقدس، ارزقنا يا رب رحمتك واقطع عنا كل

0: بطاطخة تيان إن كنا يا رب أخطينا إليك بشيء بعلم أو بغنى بقلب فعل بسهر قلب. يا سيدي عارف بضعف البشر كصالح محب البشر، اللهم نعمينا يا رب بغفران خطايانا وباركنا، طهرنا وحاللنا وحال سائر شعبك، املنا من خوفك قبل إرادتك.
1: مين كرياليسون كرياليسون كرياليسون امين هللويا دوكسا بتري كي او كي اجيو بنفماتي كي نيكاي كيستوس يونا ستون يونا
2: Ιησούς Ιησούς πε Χριστός, εις μόνοι μου εμε φιαρό μαρή πεκνά είναι τε κυρίνι, ο Ιησούφτεν πε κλαίος, σωτή εμμόν ούν αϊνόν, κυρία ελέησον, κυρία ελέησον, κυρία ευλόγησον εμίν εις μου έρω εν σήμητάν ιακούνι ευλγον πιέ εις μου.
0: Χριστούς βενούτι,
2: εμίν εσ
0: εσούπι. Ελένα μελικ σαλάμ αγτίνα σαλάμακου, καρολίνα σαλάμακου, εχφελίνα χταίνα. لك الملك والقوه والمجد والبركه لازل ابدا امين. اجعلنا رب مستحقين نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات
2: قدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، وادخلنا في دجاج بلاياك ان جئنا من الشرير بالمسيح صابنا لك ملك القوه والمجد ابدا امين.

شوي سنين أنا مين ليلو ياخن برام بيوتني وشير نبا بن مصو أبنوتي وتأمين تسبحت الساعة الثالثة من النهار مبارك قدم المسيح ملكنا ولهنا ونرجو يغفر لنا خطايانا مزامير تلاتي لبينا داود النبي.

0: ثيوثيوس يمون قدوس قدوس قدوس أصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير وتلميذ ستار بركاته
1: متجاهل المعزي الروح القدس الله سرسل الآب باسمي فيعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كانوا تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء، لكن كي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا لانطلق من هنا، أنا هو الكرم الحقيقي وأبي الكرام. كل غصن فيل يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أكل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم. المجد لله دائما.
0: ينوش منكم بخريستوس ان بكيوت ناغثوس ان بذنب ما سواجك يكسوت يمون نينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلت

0: تلاميذك القديسين نشكر المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من صالح لك نجدده في أعشائنا قلبا نقيا نخلق فيا الله وروحا مستقيما جدد في أعشائي لا تطرحني قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني
1: سابت ريكي اوكي عجبني بماتي
0: ايها الرب الذي ارسلت روح وسك على تلاميذك القديسين اسكوا المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعه منا صلاه لكن اسالك تجدده في عشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمه روحا مستقيما ومحيا روح النبوه لفه روح القداسه

0: يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
1: كينين كاي كستوسيون استونيون نامي.
2: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الخيرات معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. أمين. كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم.
1: كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله.
2: كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم.
2: كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله.

0: بالصبا والسماء والأرض ملؤتين مجد كرامتك. ارحمنا لله الآب ضبط كل يسر قدس حمنا يا رب الأكوات كن معنا لأنه ليس لنا ما يكفي شيء إذن وديقاتنا سواك. حل واغفر واصلحنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا التي صنعناها بغير إرادت التي فعلنا بمعرفة التي فعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعو علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد أمين.
1: شويس نينا ليلويا ليلويا خنا براني بيوتنا مبشيرين بابن ومائس وابو نوت ونوت تسبحت الساعة السادسة وتسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا.

0: دي من الرب اللي انا له ملك السماوات. توبوا لكم استعدوكم عاركم وقالوا فيكم لاجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات، لانه كسر الانبياء الذين كانوا قبلكم. انتم الحرف اسفل المحفظة يملح، لا يصلح هذا شيء الا ان يطرح خارج نصوص الناس. انتم نور العالم، لا يمكن ان تخفي مدينة كان على جبل، ولا يجدون سراجا تحت المكيال، بل يدعون عن النار فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليديركم قدام الناس لكي يرى عملك الصالح فالمجيد وباكل السماوات المجد الله دائما.
1: نسجد لك يا المسيح ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا يا رب. يا من في اليوم السادس والساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق سق خطايانا يا المسيح إلى أن ننجينا. أنا صرخت إلى الله ورب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الدور، كلامي أقوله فأسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح، لأن الذي سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وأحييت الميت موتك، الذي هو الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بألامك الشفية المحية وبالمسامير التي سمرت بيها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفاتك. إذ ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، نحن بك نتوسل إلى الذي لد منك يا والدة للعذراء كثيرة شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطى من شفاعتك عند الذي ولدتيه، لأنه رحيم وقادر على خلصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر خطايانا من أجل اسمك.
2: صنعت خلاص نصت الأرض كلها يا المسيح، لأن عندما بسطت يديك طارتين على عود الصليب. لهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبي مغفرة خطايانا أيها المسيح، لأن بشيتك صرت انتصرت على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عودة العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: اسم مشارة الإنجيل معلم نعمة ريمة البشير بركاته علينا.
1: فلما أبصر الجمعة صعد إلى الجبل، وعندما جلس قدمي تلاميذه فتح فقال لهم قل أن طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزين لأنهم يتعظون، طوبى للرضاعة لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجوع والتشبع لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون ابناء الله، طوبى

0: يا ولية العذراء العظيم كنا من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وطل الموت وآتا كنا فنهضنا وسخخنا الحياة الأبدية وإن نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نواجب شغل غير مات المسيح لنا لأنه قوي.
1: قدوس الله قدوس قاي قدوس حي الذي يموت الذي يمنع ارحمنا قدوس الله قدوس قاي قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قاي قدوس حي الذي يموت الذي قام من الأموات صعد إلى السماوات ارحمنا المجد الآب والابن الروح القدس الآن وكل آوان دور كل آمين. أيها الثالث قدوس حمنا يا الثالث قدوس حمنا يا الثالث قدوس حمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا أخواتنا الذين رقدوا ربنا احنا نفسهم يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا أقبلت الباطنة إليك لأن لك المجد والعز القديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد أمين. سلام لك نسألك أيها القديس المتقدس مجد العذراء كل حين وقت لا أم المسيح أسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر الخطايا. سلام التي وقت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس اسأل الرب عنا ليست رحمة نفوسنا في الأخطار. آية العذراء مريم وقت لها القديس الشفيع الأمين الجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي نغفر الخطايا. سلام لك أيها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية سلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسألك اسكنينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا الخطايا.
0: صوصي وثيوسي من قدوس قدوس قدوس أصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لو البشيرة الميسر بركاته علينا أمين. فلما رأى

0: الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت سايدة. فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخطبهم عن ملكوت الله وكان يشفي المحتاجين للشفاء. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ويستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا هنا في موضع كفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن فنشتري أطعمة لهذا الشعب جميعا. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال للتلاميذ وليتكئوا في كل موضع 50 50. ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين. وأخذ 5 خبزات والسمكتين نظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليدعوا أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفع ما فضل عنه مسنتي 10 كفا مملوءة بالمجد الذي
1: أنا مش تمكو بخريستو سمبكي وتنغثو سمبنو مايثو أبجاك يكسو تيمون عينان يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة 9 من أجل نحن الخطاة أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح لنا ونجينا اليد نتوسلي خدامك يا رب قولك فهمني تدخلت البطي لحضرتك يا رب ككلمتك يحييني يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة 9 هديت اللص المصلوب معك لدخول الفردوس لا تغفل عني والصلاح ولا ترزني أنا الضال بل قدس نفسي وضي فهم جعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية كما يذقت من إحسانيتك يقدم لك تسبع بغير فتور مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء يا المسيح لنا ونجينا يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلوة والصلاة وتلت الموت موتك زرت لهم بيامتك لا تعرض يا الله الذين قبلتهم بذيك اظهر محبتك للبشر يا الصالح بل من وردتك شفاعة من أجلنا ننجي يا مقال الشعب متواضعا لا ترك من قضاء لا سلمنا للدار لا تنقض عهدك لا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك إسرائيل الديسة
2: آمين.
3: لما أبصر اللسر رئيس الحياة على الصليب مخلصا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد فما كانت الشمس أخفت شعاعها لكن والأرض مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرنا أيها الرب متى جئنا في ملكوتك
2: سابتريك أيوك عجيب نظماتي
3: يا من قبل إليه اعترف فلسطين على الصليب مخلصا أيها الصالح نحن المستجيبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا معا معترفين بوليتك ونسرق معنا جميعا اللهم اغفر لنا جئتك في ملكوتك كانيك
2: كريستوسيون آمين.
3: عندما نظرت ندى الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح بقلوب الخلص وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ربي وإلهي
2: نعظمك يا من نور حقيقي إنما جدك الأجر في سوى الليالي لكلتين المخلص العالم تخلص نفسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسك للشهداء تاريس فين سبات كنائز وفران خطايا نبشر بالسادس قدوس لاوت واحد نزل لنا مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين الحقيقة نوم بإلهين واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل الله الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في دار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على طلعت بنتس تألم وكبر وقام بين الموت في يوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجدي لدين الأحياء ليد نعم نعم بروح القدس الرب المحمد بسكم الآب نزل لنا مجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف مع مضية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي آمين
1: يا حمل الله يا حامل خطية العالم كل اسمعنا وارحمنا
2: كريا ليسون يا رب ارحم

السبوت السبع الأرض ملايتين مجدك رام ارحمنا إلى الأب تابت كل يسوس قدس ارحمنا يا رب إلى الكويت كن معك لأنه ليس لنا معين في شدادنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفحنا الله عن سيئاتنا تسلعنا بإرادتنا تسلعنا بغير إرادت التي فعلنا معرفة التي فعلنا بغير معرفة الخفية والظاهر يا رب اغفر هذا من اسمك القدوس ليزد علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيتك في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفاية

الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا الكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم

0: بمنمايث وابنوتين وتفس ماروت انجيف نوت بيوت بي بندقراتور
1: آمين
0: فس ماروت انجيف فونو جنيسان شيريسوس بي خريستوس بن شوين

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب، ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد، امين.

تيار فو بوس ان تيب اري اير خن باي اير وث او فاي يم نيو تيرون تيبنون خنيرين وين جيبان دورا تور بشويز بنون.

كل ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، لانك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا لي اشفقت علينا.

0: اسمعنا ويعيننا واكفئ الإسوة وطالبات قديس منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا
1: يا رب رحم.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. نحن يا رب نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك عن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقني أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على كل

بيدك يا رب خدام هذا اليوم نبي الكاهن واخوتي الشمس والكريلوس وكل الشعب وحقارتي يكونون مباركين محاللين من فم الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس فم الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعة الرسوليه افواه الاثني عشر رسولا فم ناظر الانجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس معلمنا ديسكورس القديس اثناسيس الرسولي قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا زابيل فيم قديس كريلس قديس باسيليوس والقديس أوروريوس أفواه 318 مجتمعين بنقيا 150 بالقسطنطين 200 بأفسس فما بين البطريرك البابا الأنبا تودروس فما حقارة الله.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته علينا أمين. فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة لا يستطيع أن يتألم مع ضعفاتنا، بل هو مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلندخل إذن بإقرار إلى كرسي النعمة لكي نأخذ رحمة ونجد نعمة عونا في حينه، لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس عند الله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يتألم بمقدار مع الجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف

0: ولهذا يلتزم أنه كما يقدم عن خطايا الشعب هكذا يقدم عن خطايا نفسه، ولا يأخذ أحد الكرامة بنفسه، ولكن الله يدعوه كما هارون أيضا. كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه وحده ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. كما يقول أيضا في موضع آخر: أنت الكاهن إلى الأبد على تقسيم ملكي صادق، الذي في أيام جسده قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل التقوى. مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، واستكمل صار لجميع الذين يطيعانه سبب خلاص أبديا، مدعوا من الله رئيس كهنة إلى الأبد على تقسيم ملكي صادق. هذا الذي من أجله الكلام كثير عندنا وعسير التفسير: إذ قد صرتم ضعفاء في مسامعكم، لأنكم إذ كان ينبغي لكم أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي، لأن كل من يرضع اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل، أما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة ليبحثوا بها على التميز بين الخير والشر. نعمة الله الآب فالحل وراحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: كثر يكون من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا، آمين. بطرس الرسول يسوع المسيح للمختارين المتغربين في شتات بونتوس وغلاطيا وكبادوكيا وآسيا وبيثينية، بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي بكثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، للميراث الذي لا يبلى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات أيها المحروسون بقوة الله بالإيمان للخلاص المستعد أن يعلن في الزمن الأخير الذي به تبتهجون الآن يسيرا، وإن كان يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة لكي تكون صفوة إيمانكم كريمة أفضل من الذهب الفاني المجرب بالنار، لتوجدوا بفخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح ذاك الذي وإن لم تعرفوه تحبونه، هذا الذي الآن لم تروه وآمنتم به، فتهللوا بفرح لا ينطق به وممجد، نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وفي ذلك الوقت رفع هيرودس يده على قوم من الكنيسة ليسيء إليهم، فقتل يعقوب أخ يوحنا بالسيف. فلما رأى أن الأمر يرضي اليهود عاد ليقبض على بطرس أيضا، وكانت أيام الفطير. وهذا لما قبض عليه وضعه في السجن وأسلمه لأربعة أرابع من الجند ليحفظوه، ظانا بأن يقدمه إلى الشعب بعد الفصح. فكان بطرس محروسا في السجن، وكانت الكنائس تصلي إلى الله من أجله بلجاجة. ولما عزم هيرودس أن يقدمه في تلك الليلة كان بطرس نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان يوجد حراس على الأبواب يحرسون السجن. وإذا ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت، فلكن جنب بطرس وأقامه وقال له: قم عاجلا. فسقط السلسلتان من يديه، وقال له الملاك: تمنطق والبس نعليك. ففعل كذلك. فقال له: التف بردائك واتبعني. فخرج وتبعه، ولم يكن يعلم أن الذي كان قد جرى بواسطة الملاك هو حق، بل كان يظن بأن ما رآه هو رؤيا. فلما جاز المحرس الأول والثاني وأتيا إلى الباب الحديد الذي يخرج إلى المدينة فانفتح لهما من ذاته. فلما خرج وجاز زقاقا واحدا فللوقت ذهب عنه الملاك. فلما رجع بطرس إلى نفسه قال: الآن علمت حقا أن الرب قد أرسل ملاكه ونجاني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. فلما رأى أقبل إلى منزل مريم أم يوحنا الذي يدعى مرقس، الموضع الذي كان فيه يجتمع الجمع ليصلي. فلما قرع بطرس باب الدهليز خرجت جارية اسمها روضة لتجاوبه. فلما عرفت صوف بطرس لم تفتح غلقت الباب من الفرح، بل ركضت إلى الداخل وأخبرت أن بطرس واقف على الباب. فقالوا لها: أنت تهزين. أما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو الحاصل. فقالوا لها: إنه ملاكه. وأما بطرس فلبس يقرع، فلما فتحوا ورأوه اندهشوا، فأشار إليهم بيده قائلا: اسكتوا. وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن، وقال لهم: أخبروا يعقوب الإخوة بهذا. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر: ترى ماذا جرى لبطرس؟ وأما هيرودس فلما بحث عليه ولم يجده عذب الحراس وأمر أن يقتلوا. ثم خرج من اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك. وكان هيرودس ساخطا على السوريين والصيدويين، فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك، وصاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم كانت تقتات من مملكته. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب قائلا: هذا صوت إله لا صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فدود ومات. وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. اليوم

0: ثامن عشر من شهر بقونا المبارك، أحسن الله انقضاؤه. أعاته عليكم وعلينا نحن في دوت منام مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم رب أبا أخواتي.
1: في مثل هذا اليوم من سنة 321 للشهداء 605 ميلاديا، تنيح قديس البابا دميانوس البطريرك الخامس والثلاثون من بطريقة الكرازة المرقصية. ولد بالإسكندرية من أبوين مسيحيين، ربياه تربية مسيحية حقيقية، فاشتاق منذ صغره إلى الحياة الرهبانية. ولما كبر ذهب إلى برية شهيت وترهب، ثم ذهب إلى دير الأباء غربي الإسكندرية حيث سكن وازداد في نسكه. ولما جلس البابا بطرس الرابع والثلاثون على كرسي المرقسي، استدعاه وجعله سكرتيرا له، فصار سيرة حسنة حتى أحبه الجميع. بعد نياحة البابا بطرس اتفق رأي الأساقفة على رسامته بطريركا، وتمت رسامته في 2 أبيب 285 للشهداء 569 ميلاديا، فأحسن رعاية شعبه وكتب رسائل بابوية وميامر تعليمية. قاوم من بقي من أتباع ميليتوس الذين اشتهروا بالأعمال الرديئة. ولما ارتقى بطرس كرسي أنطاكيا كتب رسالة للبابا دميانوس السكندري ضمت بعض الأخطاء اللاهوتية، فكتب إليه رسالة ضمنها العقيدة الصحيحة. ونظراً أن بطريرك أنطاكيا لم يرد أن يرجع عن ضلالته، وعقد البابا السكندري مجمعاً حكم عليه بالحرمان وعدم ذكر اسمه في القداس. ولما أكمل البابا دميانوس سعيه الصالح تنيح بسلام بعد أن جلس على الكرسي المرقسي ما يقرب من 36 سنة. بركة صلواته تكن معنا أمين. في أيضا من سنة 1684 للشهداء 1968 ميلاديا، فعاد البابا كيرلس السادس، تم افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة بالأمبرويز بالقاهرة. قد أقيمت هذه المناسبة ولمناسبة عودة رفات ماري مرقس الرسول من روما احتفالات ضخمة حضرها كثيرون من البطاركة، كما حضرها الرئيس جمال عبد الناصر وجلالة الإمبراطور هيلا سلاسي الإمبراطور إثيوبيا، ونقلتها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. بركة صلوات القديس العظيم ماري مرقس الرسول تكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار مكرمين قائلا إن أنبيان أبرارا كثيرين اشتان يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم توبى لأنكم لنا تبصر ولذانكم لنا تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل

كل الذين أمرونا وصونا نذكر في سؤالتنا وطلبتنا التي نرفعها لك يا رب إلهنا الذين سبق فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا ورجانا كلنا وخلصنا كلنا شفانا كلنا

بخوفنا أمام الله وانصتوا للسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركات علينا أمين من مزامير تراتين معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركات علينا أمين أقسم الرب ولن يندم أنك أنت والكائن إلى الأبد على تقسيم ملكي صادق الرب عن يمينك لذلك يرفع

كلاتي باسم ربي إله القوات، ربنا إلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ولما جاء يسوع على نواحي قصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: ماذا يقول الناس في ابن الإنسان؟ من هو؟ فهم قالوا: قوم قال يوحنا المعمدان، وقال آخرون إيليا، وقال آخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء. قال له: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوباك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك هذا، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، وما تربط على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وما تحل على الأرض يكون محلولا في السماوات.

0: سوفيس برسومين كريلايسون كريلايسون خن أوم اسمي.
1: بالحقيقة نوم بيلان واحد الله الآب ضبط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل الدور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل من البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاطس بنطس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا

طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر ملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسه. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الراس، قفوا بخوف ورعده.

مستحق وعادل، مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن سيد ربي إلى الحق الكائن قبل الدور.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة. أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دايما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذر الموت

أنعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا طهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تمام.

سميد للديس ورسل طارق إلان خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة

نحمدك نصنع ذكر الأيام المقدسة وقيامتنا الأموات صعود إلى السماوات جلوس عن يمينك أيها الآب ظهوري الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا قرب لا قربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي

0: روحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب وسلام كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها أولا

0: كلمة الحق باستقامة. أنا بما لك نستكرعون قد يعك بسلام. اذكر يا رب القوم سوى القصوص الأرثوذكسيين والشمامسة،
1: يا رب ارحم
0: كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أنت رحم.

0: مقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرسها ولتكسر أسمارها. أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف. أجلنا كل نحن الذين نرجوك ونترجى اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا بحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاء في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة معتهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمات

أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبائنا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء المعترفين وكل مصاف

0: الحقيقه. والقديس يوحنا السابق المعمدان وشهيد قديس فانوس اول الشمس اول الشهداء ناظر الانجيل ماركوس الرسول الطاهر والشاهد البطريرك القديس سويرس والقديس كيرلوس القديس باسيليوس والقديس اوروريوس ابانا الصديق العظيم انبا انطونيوس والبار انبا بولا ثلاثة أنباء مقارات القديسين أبان أنبا أحنس وأبان أنبا بيشوي وأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا والقوي القديس الأنبا موسى أبان أنبا باخوم أب الشركة أبان أنبا شنود رئيس المتوحدين أبان أنبا نفر السائح وأبان أنبا صبوي المعترف أبان أنبا تكلمنوت وأبان أنبا برآم أسقف الفيوم أبان أنبا كيرلوس قمص بشوي كامل كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا.
1: القارون فليأكلوا أسماء ابن البطرقة القديسين الذين رقدوا الرب نحن في اسم أجمعين واغفر لنا خطايا.

افضل يا رب ان تذكر وتنيح نفس عبدك المرحوم عاطف عزيز والمرحوم رافائيل لباسم وفيولا باسم وسيدهم وهبه وماجي شكري وجميل حليم ونهل عزيز وإزيس رياض ووجدي أمين. تفضل يا رب نيح نفوسهم في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيح في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية في ذلك الموضع ونحن الغرباء في هذا العالم فاظنا في

مجدك كيف هذا كما في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

الكل أبو ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، لنجعلنا أهلنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا لف ونخدم اسمه القدوس، وأيضا نسأل ونجعلنا مستحقين للشركة.

كلمة الآب الإله الذي قبل ظهور رئيس الكائن العظيم الذي تجسد وتأنس لأجل خلاص جنس البشر دعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة

أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم ملاهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كواعدك الصادق وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم ما بطرس وبولس الرسولان كان ظل أحدهما يشفي الأمراض كانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأممين

0: تلاميذ القديسين نص المكرمين بحلول الروح المعزي عليهم أعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفياء والآيات والعجائب وأشرون باسم القدوس وردون إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس. نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعم العظيمة. نسألك يا سيدنا نعم علينا بغفران خطايانا وتطهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وروحنا كي بقلب طاهر نجرؤه بدالة بغير خوف نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوم.
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد لأبد.

0: نعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحلى الذي نجى الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيادتنا وملكتنا كلنا عودة الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس سلم وعنا خشبة صليب مقدسة بلدت وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن لاهوت لم يفارقنا صوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة.
1: آمين آمين آمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. ارتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
0: أخطيت يا أخواتي.

0: يا ملاك هذه الذبيحة الصادلة وهذه التسبيحة اذكرنا
1: كل صباح معك قائلين المجد الله في الأعلى والسلام الناس.

0: اسمك ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد.
1: الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة تعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية. رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية، الأصحاح الأول. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات، وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية. نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير، حسب إرادة الله وأبينا، الذي له المجد إلى أبد الآبدين، آمين. إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر، ليس هو آخر، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. كما سبقنا فقلنا، أقول الآن أيضا، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما. أفأستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به، أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما، ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية، ثم رجعت أيضا إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس، فمكثت عنده 15 يوما. ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب، والذي أكتب به إليكم هوذا قدام الله أني لست أكذب فيه. وبعد ذلك جئت إلى أقاليم سورية وكيليكية، ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح، غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه، فكانوا يمجدون الله فيا. الأصحاح الثاني. ثم بعد 14 سنة صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابة، آخذا معي تيتوس أيضا، وإنما صعدت بموجب إعلان، وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم، ولكن بالانفراد على المعتبرين، لئلا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا. لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي
وهو يوناني ان يختتن، ولكن بسبب الاخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا، الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة، ليبقى عندكم حق الانجيل. واما المعتبرون انهم شيء مهما كانوا،

أفرق عندي. الله لا يأخذ بوجه إنسان، فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء، بل بالعكس، إذ رأوا أني ائتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان، فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في أيضا للأمم. فإذ علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة، أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان، غير أن نذكر الفقراء، وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعله. ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكية قاومته مواجهة، لأنه كان ملوما، لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان، وراء معه باقي اليهود أيضا، حتى إن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم. لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل، قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة، إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة، أفالمسيح خادم للخطية؟ حاشا، فإني إن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته فإني أظهر نفسي متعديا، لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذا مات بلا سبب. الأصحاح الثالث. أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تذعنوا للحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. أريد أن أتعلم منكم هذا فقط: أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ أهكذا أنتم أغبياء؟ أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ أهذا المقدار احتملتم عبثا؟ إن كان عبثا فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم أبأعمال الناموس أم بخبر الإيمان؟ كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا، اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم. والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. إذن الذين هم من الإيمان
يتباركون.

هنا مع إبراهيم المؤمن، لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب: ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى، ولكن الناموس ليس من الإيمان، بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها. المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال بالإيمان موعد الروح. أيها الإخوة، بحسب الإنسان أقول: ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه. وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله، لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح. وإنما أقول هذا: إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. فلماذا الناموس؟ قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له، مرتبا بملائكة في يد وسيط. وأما الوسيط فلا يكون لواحد، ولكن الله واحد. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا، لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس، لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. ولكن قبلما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس، مغلقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن. إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان، ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم، وحسب الموعد ورثة.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وآمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني.

يا رب افتح شفتي يكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرذله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، التبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليل يا الليل يا اخي نفران من بيوتنا مبشيرين بابن معيث وابن وتنود تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا آمين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم إله يعقوب يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعددك يذكر جميع ذبائحك ويستثمن محرقاتك يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو يكمل الرب كل سؤال.

في مراع خضر يسكنني على ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. إن سلكت في وسط

من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغي

بحقك لم أجلس مع محفل باطل ومع مخالف الناموس لم أدخل، أبغضت مجمع الأشرار ومع المنافقين لم أجلس، أغسل يدي بالنقى وأطوف بمذبحك يا رب لأسمع صوت تسبحتك.

الذين في أيديهم الإثم يمينهم امتلأت رشوة، أما أنا فبدعتي سلكت، انقذني وارحمني لأن رجلي وقف

صوت الرب بقوة، صوت الرب بجلال عظيم، صوت الرب يحطم الأرض، الرب يكسر أرض لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش، صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل واحد.

في الجب، رتلوا للرب يا جميع قديسي واعترفوا لذكر قدسه، لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا. في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور. أنا قلت

حولت نوحي إلى فرحلي، مزقت مسح يوما طقتني سرورا كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

ارسل نورك وحقك فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مسبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابي.

من بني البشر قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل.

سر وبغضت الاسم من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من رفقائك المر والميع والسليخ من ثيابك من المنازل الشريفة التي أبهجتك من المنازل الشريفة العاج التي أبهجتك بنات الملوك من كرامتك قامت الملك عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزين بأنواع كثيرة اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين وله تسجد بنات

لأن الرب هو ملك الأرض كلها، أرتله بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم، الله جلس على كرسيه المقدس.

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير، بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة.

والدتي لله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا.

0: آمين. أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سباتريك أيوك أجيو بنعماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلص

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يقولون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والابد امين. كل سنه وانتم طيبين يا احبائي. النهارده عيد عظيم، ويحوجنا يا احبائي ان نفهم هذا العيد العظيم. يعني ايه حلول الروح القدس؟ الروح القدس يا احبائي حل على التلاميذ القديسين النهارده في العليه في يوم الخمسين، وسكن فيهم روح الله. وسكن فيهم روح الله زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: أنتم هياكل الله وروح الله يسكن فيكم. أنتم هياكل الله وروح الله يسكن فيكم. والرسل القديسين بدورهم بوضع الأيدي كانوا كلما يعمدون أحد في سر المعمودية كان يوضع عليهم الأيادي، ويحل الروح القدس بوضع الأيدي، بوضع أيدي الرسل، ويحل فيهم روح الله. عشان كده معلمنا بولس الرسول لما زار مرة بيقول لهم: أما قبلتم الروح القدس؟ قال: ولا سمعنا أن يوجد روح قدس. فوضعوا عليهم الأيادي وحل الروح القدس. وبمرور الأيام القليلة أسس الرسل سر الميرون المقدس، إنه بالمسحة المقدسة يحل الروح القدس. وده أبونا لما بيجي يعمد، بعد ما بيعمد الولد يمسحه بالروح القدس. وهذه المسحة المقدسة اللي هو الميرون المقدس يا أحبائي صنعت كما ذكر في سفر الخروج، اللي هو الدهن المقدس زائد اتحط عليها من حنوط رب المجد، من الحنوط المقدسة بتاعة رب المجد، زائد مكونات المسحة اللي كتبت في سفر الخروج صنعوا الميرون المقدس. وهو ما قاله يوحنا الإنجيلي في رسالته زي ما سمعتوا النهاردة، اللي كان فيكم مركز في الرسائل: ولكم مسحة من القدوس. جت في يوحنا الأولى اصحاح 2 آية 20 وآية 27: ولكم مسحة من القدوس وهي قادرة أن تعلمكم كل شيء. مسحة من القدوس اللي هي الروح القدس. فحلول الروح القدس الذي تم اليوم على التلاميذ القديسين والعذراء القديسة في مثل هذا اليوم، يوم الخمسين المقدس، يوم الخمسين، التلاميذ القديسين بدورهم بوضع الأيدي كان يحل الروح القدس على المؤمنين. بعدين صنعوا المسحة المقدسة، لأنه سلطان وضع الأيدي للرسل القديسين وللأباء الأساقفة. وطبعا مش ممكن الأساقفة اللي هم خلفاء الرسل هيضعوا أيديهم على كل الناس، فصنعوا المسحة المقدسة وسر الميرون يستخدمه الأب الأسقف والأب الكاهن لكي ما يحل الروح القدس بسر المسحة المقدسة اللي قال عنها معلمنا يوحنا الإنجيل. وهذا هو السر الثاني من أسرار الكنيسة المقدسة. السر الأول هو المعمودية، والسر الثاني سر مسحة الروح القدس. دي لمحة تاريخية إنجيلية. أما اللمحة الحياتية، هل يا أحبائي نحن نشعر أن روح الله يسكن فينا؟ هل نشعر أننا هياكل الله وروح الله يسكن فينا؟ زي ما يكون واحد فيكم ساكن في العقار رقم 12 في شارع شمس الدين، هو ساكن في العقار ده. هل روح الله يسكن فينا كما قال الإنجيل؟ كلنا بسر المسحة المقدسة، بسر مسحة الميرون المقدسة، سكن فينا الروح القدس من وإحنا أطفال. سكن فينا الروح القدس بمسحة الميرون. ولكن بعض منا أحبائي
نعيش الامتلاء بالروح زي ما قال معلمنا بولس الرسول امتلؤوا بالروح، وزي ما قال حارين بالروح. وبعض منا أحبائي من يطفئ الروح زي ما قال معلمنا بولس الرسول لا تطفئ الروح، وبعض منا أحبائي يحزن الروح زي ما قال الروح معلمنا بولس الرسول لا تحزنوا روح الله. فهل نحن من الذين نعيش الامتلاء بالروح وحارين بالروح، أم نحن ينطبق علينا الذين يحزنون الروح أو الذين يطفئون الروح؟ وكلما نعيش الامتلاء بالروح يا أحبائي، طبعا باختصار لأن الموضوع ده طويل، باختصار كلما نعيش حياة التوبة المقدسة ونقرب من ربنا كلما نمتلئ بالروح باختصار، وكلما نبعد عن ربنا وكلما نعيش في الخطية كلما نحزن الروح ونطفئ الروح. فمنا من هو ممتلئ بالروح، امتلئوا بالروح زي ما قال معلمنا بولس الرسول. فكلما نعيش حياة التوبة وكلما نقرب من ربنا كلما نمتلئ بالروح، وكلما نعيش في الخطية ونبعد عن ربنا كلما نطفئ الروح ونحزن الروح. دي ثانيا. أما ثالثا، يبقى أولا ما هو عيد حلول الروح القدس، وما هو الارتباط بين حليل الروح القدس وسر الميرون المقدس، وكل واحد فينا يسكن فيه روح الله؟ دي أولا البداية. ثانيا، منا من هو ممتلئ بالروح وحار بالروح، ومنا من هو يطفئ الروح ويحزن الروح. ثالثا وباختصار أيضا، ما هو عمل روح الله فينا؟ أنا بس هقول بعض نقاط. نمرة واحد، روح الله يقود حياتنا زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالة الرومية صحيح 8، والذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم أبناء الله. يا سلام على كلمة ينقادون بروح الله، يا سلام إن اللي روح ربنا هو اللي يحرك، امشي يمين امشي شمال، بلاش المشوار ده، روح المشوار ده، امشي في الخط ده، استنى هنا. الذين ينقادون بروح الله، مش ينقادون بفكرهم الخاص، مش ينقادون إلى آخره. عشان كده قيل عن شمشون في قضاة 13، وابتدأ روح الله يحركه. في أشعياء 58 يقول ويقودك الرب على الدوام. الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم أبناء الله. نمرة 2،

من عمل الروح في حياتنا أحبائي أنه زي ما سمعتم في الإنجيل النهاردة روح التبكيت، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، يبكت العالم على خطية. يجي لك بالليل يقول لك انت كلمت فلان بطريقة مش كويسة النهاردة، يجي لك بالليل يقول لك النهاردة انت وقعت في الإدانة 3 مرات انت مش واخد لبالك، يجي الواحدة كده يقول لها النهاردة ملابسك أعصارت ناس، تيجي يروح قايل تاني ملابسك النهاردة أعصارت ناس ويسكت، يبكت على خطية. يجي الواحد النهاردة يقول له النهاردة اتكلمت مع رئيسك في العمل كلمة عملت مشكلة لـ3، ايه؟ يسكت، يبكت على خطية. ويبكت على البر، يبكت على البر يعني مثلا واحد أعطى ربنا عطية 1000 جنيه ولكنه العشور بتاعته كانت 2000 جنيه، يقول هو 1000 جنيه قليل، يقول له خلي بالك عشورك كانت 2000، ايه؟ يسكت، يبكت، عشورك كانت 2000 في ناس بتدفع أكثر من عشور ويمشي، يبكت على بر. واحد مثلا ابن عمه في ضيقة وهيعمل عملية والعملية محتاجة 50,000 وانت ربنا معطيك، يقول ايه؟ روح حط في حساب ابن عمك 10، ده اصله عمل معايا وكذا وكذا، روح حط. يبكت على بر، يبكت على البر. مثلا روح زور اخوك ليك كتير ما زرتوش الى اخره، يبكت على اعمال الخير والبر. ثم يبكت على الدينونة ويذكرنا بالدينونة الآتية. يبقى نمرة واحد روح ربنا يقود حياتنا، الذين ينقادون بروح الله. 2 هو روح التبكيت. نمرة 3 هو روح معين. روح ربنا مش بس يبكت ويقول الكلام اللي يوجع، مش يوجع يعني يصحي، لا، يبكت على الخطية وعلى البر وفي نفس الوقت يعين. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول ايه؟ واما الروح فهو يعين ضعفاتنا، واما الروح فهو يعين ضعفاتنا، فلسنا نعلم ما نصلي لاجله ولكن الروح القدس يشفع فينا بانات لا ينطق بها. اذن هو ليس الروح لا يبكتنا فقط ولكن يعيننا، يعيننا ويشفع فينا أمام الله، أمام الآب القدوس يعني. فهو روح معين وروح شفيع، ليس فقط روح مبكت. نمر 4 هو الروح المعزي الباراكليت. ومتى جاء الروح المعزي الروح القدس، روح معزي يعزينا في ضيقاتنا، يعزينا في شدائدنا، عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. تعزيات الله ليس تعزيات الإنسان يا أحبائي، تعزيات الله تعيننا تعزينا في ضيقاتنا في أمراضنا في شدائدنا في مسيرة أيامنا. فهو الروح الذي يقودنا، وهو الروح الذي يبكتنا على الخطية، ويبكتنا لكي ما نصنع البر، ويبكتنا على الدينونة، وهو الروح الذي يعيننا ويشفع فينا. نمرة 4 هو الروح الذي يعزينا، الروح المعزي. نمرة 5 هو الروح الذي يعلمنا، ولكم مسحة من القدوس القادر أن تعلمكم كل شيء. أنا فاكر دي أول آية سمعتها من أبونا فانوس في الدير زمان، كنتش واخد بالي منها،
الكلام ده من 20 سنة بالظبط او من 21 سنة، وانا طالب رهبانه صغيره كده، وتقول لي ابونا قول لي ايه، قال لي ولكم مسحه من القدوس قادر ان تعلمكم كل شيء، وراح دايس على كل شيء. قلت ايه الايه دي؟ مش واخد بالي منها. لقيتها في رساله معلمنا يوحنا، عايز يقول انت داخل على طريق، خلي روح ربنا يعلمك كل شيء، ولكم مسحه من القدوس قادر ان تعلمكم كل شيء. طلعت كده خلاص، هي كلمه، ما هي العظه مش بكتر، والاستفاده بالعظه مش بكتر، على حسب الجاز اللي بيستقبل يلقط عشان ينفذ. فروح الله يعلمنا كل شيء. ياما يا احبائي بنكون تايهين، مش عارفين ازاي نتصرف، روح الله ساكن فينا يعلمنا كل شيء. نمره 7، انا هكتفي بنمره 7 عشان هم 12 قطار يعني، بس نكتفي بنمره 7. هو روح الحق، مش كده الانجيل بتاع النهارده قال ايه؟ روح الحق الذي يرشدكم إلى جميع الحق. ما أوقات إحنا نقول نص الحقيقة، ربع الحقيقة، نقول شوية وما نقولش الباقي. روح الحق الذي يرشدكم إلى جميع الحق، وهو روح القوة وهو روح الخدمة. النهاردة البولس جميل، معاكم ورق، بعد ما ترجعوا اقروا البولس والكاسيليكون هتلاقوا الايات اللي انا قلتها النهارده في البولس والكاسيليكون وفي الانجيل برضو النهارده، ودي بعض الايات عن الروح القدس. ولذلك يا احبائي النهارده يوم عظيم وعيد عظيم، عيد حلول الروح القدس الذي حل على التلاميذ القديسين، وبوضع الايدي للرسل القديسين وللاباء الاساقفه يحل الروح القدس على المؤمنين. ولكن لما كثر عدد المؤمنين أسسوا سر المسحة المقدسة اللي قال عنها معلمنا يوحنا الرسول، ولكم مسحة من القدوس قادرة أن تعلمكم كل شيء. وهذه المسحة اللي هو سر مسحة الميرون المقدس اللي أبونا بيدهن بيها الطفل، الطفل لما بيتعمد بيكون في سر المعمودية وسر الميرون. ولكن دي أولا. ثانيا، منا يا أحبائي من يمتلئ بالروح ومن هو حار بالروح، ومنا من يطفئ الروح ويحزن الروح، زي ما قال معلمنا بولس الرسول امتلئ بالروح وحارين بالروح، وقال مرة ثانية معلمنا بولس الرسول لا تحزن الروح ولا تطفئ الروح. أما عمل الروح القدس فينا فهو يقود حياتنا، الذين ينقادون بروح الله. ثانيا، إن الروح القدس يبكتنا على خطية وعلى بر وعلى دينون. ثالثا، إن الروح القدس ليس فقط يبكتنا ولكن يعيننا ويشفع فينا. نمر 4، هو الروح المعزي الذي يعزينا في رحلة أيامنا. نمر 5، هو الروح الذي يعلمنا ويرشدنا. وهقول لكم الآية اللي أثرت في حياتي جدا، ولكم مسحة من القدوس القادر أن تعلمكم كل شيء، وهو روح الحق إلى آخره. فلنعيش أحبائي بالتوبة المقدسة ونمتلئ بالروح لكي ما نحيا هذه النعم العظيمة لسكنا روح الله فينا، فنحن هياكل الله وروح الله ساكن فينا. لإلهنا المجد الدائم.

0: حل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن كل أوان إلى ظهر الظهور كله. أمين. من كنيسة الشهيد مارجرجة المزاحم ربطات النصارى نقدم لكم سيرة الشهيد مارجرجة المزاحم. أتمنى أن كل بيت يحتني هذه السيرة العطرة المباركة.
1: ونحن نتبع ونتمتع برعاية أبينا الطوباوي المقرب من مطران القديس الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة ديميانة، وسكرتير المجمع المقدس. الرب يثبته على كرسيه سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة بشفاعة القديسة الطاهرة العذراء مريم والشهيد مارجرجس مزاحم، وبصلوات صاحب القداسة البابا المعظم القديس البار الأنبا شنودة الثالث. وتقيم الكنيسة احتفالاتها الروحية كل عام من 16 إلى 26 يونيو شهر 6، عيد الشهيد مارجرجس مزاحم 26/6 يوافق 19 بقونة كما ورد في سنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وفي الاحتفالات يحضر أباء كهنة موقرين كل يوم ومعهم رحلات من شعبهم، ويوم 26/6 بيحضر ويشرف ويبارك سيدنا الطوباوي المطران الأنبا بيشوي، يصلي القداس ويضع الحنوط على الرفاط ويلقي العظة ويرسم شمامسة، وبيبقى يوم رائع جدا ننتظره من السنة للسنة ونتمتع بسيدنا في هذا اليوم ونعيش طوال القداس كأننا في السماء، ونتناول جسد الرب ودمه من يد سيدنا المحبوب جزيل الاحترام مطراننا الأنبا بيشوي. الكنيسة بترحب بالزائرين كل يوم، والقداسات في الكنيسة طوال السنة يومي الجمعة والأحد، وفي الصوم الكبير نضيف يوم الأربعاء. والوصول للكنيسة سهل جدا، كنيستنا بعد طلخة 15 كيلو طريق طلخة شربين دمياط، وتوجد يافطة كبيرة مكتوب عليها من فوق دمياط شربين ومن تحت مكتوب بطرة بساط، وفي يافطة صغيرة مكتوب عليها بساط نحو الشمال وندخل بساط النصارى. لكن لو احنا جايين من دمياط او شربين او من دير القديسة ديميانة، يبقى بعد كشك مرور بطرة نلاقي يافطة بتقول كفر بساط ما نحوتش، بعدها يافطة صغيرة بتقول بساط نحو اليمين، ونمشي حوالي كيلو واحد ونلاقي الكنيسة. عموما ساعة ما نشوف أعمدة طويلة بيسموها أزاعة بطرة، تعرف إن سيادتك في المنطقة، تهدي السرعة وتشوف اليافطة وتدخل بالسلام. الشهيد مارجرجس مزاحم أبوه كان غير مسيحي، وتزوج شابة مسيحية اسمها مريم، تزوجها عنفا غصب عنها وعن والديها وعن خطيبها، خلف منها 9 صبيان وبنت واحدة. الزوجة اللي هي مريم صممت روح الكنيسة كل يوم حد. واحد من ضمن الأولاد 9 اسمه مزاحم، وهو عمره 12 سنة تقريبا، اشتاق يكون مسيحي واشتاق يتناول من جسد الرب ودمه، وطلب من أمه فعلا، قال لها نفسي أتناول. أمه فهمته إنه ما ينفعش يتناول وهو ما تعمدش. لما ألح عليها أعطته جزء من لقمة البركة. القصة بتقول إن لقمة البركة صارت في فمه كالشهد. قال لها يا ماما لقمة البركة زي الشهد في بقي، أكيد التناول أحلى من كده وأهم، عمدينا عشان أقدر أتناول. قالت له أبوك يقتلك، أنا نفسي أعمدك أنت وإخواتك كلكم، لكن ما باليد حيلة، أعمل إيه؟ أبوك صعب وعايز محدش منكم يتعمد. وفعلا سأل أبوه، قال له عايز أتعمد. أبوه حلف وقال له لو عملت كده أقتلك. من هذا التاريخ بدأ مزاحم يدرس ويفتش في الإنجيل المقدس، حفظ آيات كتيرة تثبت لاهوت السيد المسيح، وحفظ آيات تثبت سر المعمودية ولزومها للخلاص، وحفظ آيات تثبت أهمية سر التناول، وعرف إن ليس بأحد غيره الخلاص. وعرف ان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي للناس به ينبغي ان نخلص، وعرف ان من يؤمن بالابن له حياة ابدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. وكان يصلي كتير بالليل، من ضمن صلواته كان بيقول: يا سيدي يسوع المسيح الذي من علي ارحم مسكنتي، ولا تميتني إلا على أمانة والدتي، واجعلني مستحقا أن أعتمد بماء المعمودية، وأتناول من جسدك ودمك مثل أمي وأقاربي، وبعد ذلك أموت على الأمانة الأرثوذكسية. كبر شوية واقتنع تماما وصمم يتعمد علشان يتناول ويعيش الحياة الروحية. الكلام ده في القرن العاشر الميلادي، سافر دمياط عشان يتعمد هناك، دخل الكنيسة وكان أبونا بيعمد بعض الأطفال. مزاحم بيقول له: عمدني يا أبونا. قال له أبونا: أعمدك إزاي؟ لازم أقعد معاك ساعتين على الأقل، أشوف اعترافاتك وتوبتك وإيمانك، والنهاردة ما عنديش وقت، تعال الصبح بكرة بدري وأنا أقعد معاك، وإذا كنت تستحق العماد أعمدك. أبونا دخل الهيكل يكمل القداس، مزاحم لقى نفسه في المعمودية لوحده. قال: معقول المية قدامي وما تعمدش؟ قفل باب المعمودية وعمد نفسه، فرح جدا بهذا التصرف وتناول، ورجع بساط النصارى فرحان. حكى لأمه اللي حصل، فرحت جدا وقالت له: تعال أخطب لك واحدة مسيحية بالمرة، يعني ما كسبش من العيلة واحد، أقعد أحبل وأخلف وربي 9 صبيان وبنت، ما كسبش واحد. خدت مزاحم ابنها وقعدت مع أبونا أبانوب اللي كان كاهن في كنيسة السيدة العذراء ببساط النصارى في القرن العاشر الميلادي. قالت لأبونا: ابن مزاحم اتعمد وبيتناول ويصلي معايا بالليل، أنام واصحى ألاقيه لسه بيصلي، عايزة له عروسة يختارها له ربنا بمعرفة قدسك. شوية ودخلت عليهم سيولة بنت أبونا، ربنا وضع محبتها في قلب مزاحم وأم، طلبوها من أبونا. أبونا رفع قلبه للرب وشعر بارتياح ووافق، عمل لهم خطوبة وبعد مدة كللهم. يوم الإكليل آخر النهار، مزاحم قال لسيولة: أنا عايز أعيش حياة البتولية بقوة ربنا. قلت له: أشكرك يا رب، وأنا كمان نفسي أعيش حياة البتولية. وفعلا عاشوا الاتنين حياة البتولية.

عليا، ودي درجة عالية جدا جدا من القداسة. صحيح الزواج سر مكرم، لكن البتولية أمر أعظم. زي البابا ديمتريوس الكرام في تاريخ الكنيسة، طوباك يا مرجرجس مزاحم، وطوباك يا قديسة سيولة. في يوم من الأيام مزاحم بيحكي لسيولة قصة عماده بالتفصيل. زعلت جدا، قالت له ازاي تعمد نفسك، ناقصك حاجات كتير ومهمة، فين جحد الشيطان، فين الرشم بالميرون 36 رشم، فين نفخة الروح القدس، فين أبونا اللي عمدك. أحسن حاجة تشوف أب كاهن يعمدك ضروري. مزاحم سافر إلى قرية اسمها محلة خلف قرب سمنود، وهناك قاعد مع الأب الكاهن وقدم توبة واعترف وأعلن إيمانه بالسيد المسيح وحكى لأبونا الماضي كله. أبونا قال له أنت بركة كبيرة، وعمده وسماه جرجس في المعمودية، إن اسم مزاحم كان اسم غير مسيحي ومنتشر في العائلات الغير مسيحيين اللي بيخلفوا كتير، أو لو الست بتخلف توأم يسموا ابن من أبنائها مزاحم. وكان مزاحم توأم مع طفل آخر في بطن أمه، عشان كده سموه مزاحم، لكن أبونا سماه جرجس في المعمودية، ومن يوم عماده أصبح اسمه جرجس والشهرة مزاحم. الطرف الثاني اللي هم أخواته وأبوه وعمامه، لما عرفوا عذبوه عذابات شديدة جدا جدا جدا. أقول لحضراتكم عينات من عذاباته وليست كلها. في مرة اتلم عليه 70 ولد أشرار يعذبوا فيه، ضربوه فتحوا راسه وجابوا سيولة زوجته وضربوها 50 جريدة على ظهرها. عذابات شديدة، المسيح إلهنا كان بيشفيه، وكان دايما مزاحم يسامح كل الذين أساءوا إليه ويصلي لأجله. القديس مزاحم أخذ سيولة وعاشوا في دير القديسة ديميانا 3 سنين خلوة، عشان كده في كنيسة في دير القديسة ديميانا باسم الشهيد مارجرجس مزاحم والأربعين عذراء. لما ندخل الكنيسة القديمة نحو الشمال نلاقي الكنيسة، كنيسة الشهيد مارجرجس مزاحم والأربعين عذراء، وسيدنا الطباوي نيافة المطران الأنبا بشوي بيجدد حجاب الهيكل بتاعها، وهتبقى كنيسة بركة كبيرة لكل الزوار. رجع من القديسة ديميانا سكن في وسط النصارى في منزل والد زوجته أبونا أبانوب، وكان بيرقع 500 مطانية في اليوم في أيام الأسواق. مرة استشار راهب من دير أبو مقار، قال له أترهبن ولا أفضل هنا؟ أبونا الراهب قال له حياتك في الرهبنة طوال العمر لا تساوي يوم واحد من اللي انت هتستحمل فيهم العذاب، خليك هنا. وفعلا القديس مارجرجس مزاحم سمع كلام أبونا الراهب وفضل في بوساط النصارى يتحمل أنواع العذاب. ظهر له ملاك الرب وقال له تقوى يا حبيبي جرجس، لأن من يصبر المنتهى فهذا يخلص. دخل الكنيسة سمع الإنجيل يقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، وكان يشجع زوجته ويستعد للاستشهاد. مرة مسكوه بصقوا في وجهه وضربوه على راسه بغير رحمة، وضربوه على عنقه بالحديد حتى تكسرت عظامه، وهو يتحمل كل هذا العذاب بصبر وإيمان. وعدوه بذهب وفضة لو ترك المسيح، رفض بشدة، قال لهم انتوا عايزين ابقى زي يهوذا الاسخريوطي اللي باع المسيح؟ مش ممكن، حي هو الرب، لو اعطيتموني جميع ما تملكون
لن أجحد سيدي يسوع المسيح. جابوا حبل ليف وربطوا رقبة القديس في صار مركب، وبعد مدة حلوه وضعوه في السجن، ضربوه بالسيار، أيدوه بقيود حديدية، كل ذلك وهو لم يفطر عن الصلاة والصبر ويصلي من أجل المسيئين إليه. ضربوه على رأسه، شقوها ورموه في السجن، وقالوا مش هيكمل ساعة ويموت. ظهر له رئيس الملائكة ميخائيل وستره بجناحيه وقال له: تقوى يا جرجس ولا تخف، فإن التعب يسير والراحة أكثر. وشاف الواقعة دي راهب مسجون معاه اسمه مينا من دير أبو مقار، وهو اللي كتب سيرته، مزاحم صلى صلوات حارة من أجل نفسه ومن أجل زوجته ومن أجل اللي بيعذبوه، ونام. ظهرت له السيدة العذراء سلام الرب عليها في شبه حمامة، نشرت جناحيها على رأسه ووضعت فمها مكان الجرح اللي في رأسه. صحي من النوم، مسك جناحيها، الحمامة طارت وشعر مزاحم بالشفا الكامل، لم يكن به ما يؤلمه. سلام لك يا مريم الشفيعة الأمينة، وطوباك يا مزاحم. ظهر نور عظيم في السجن، نور البلد كلها، الناس اندهشوا. لكن زوجة متولي الحرب قالت: ده نور سماوي ظهر ليعين هذا الرجل المسجون، على اسم السيد المسيح له المجد. إنها كانت مسيحية هي أيضا. أب كاهن من دمياط اسمه أبو الخير شاف رؤية. إيه هي الرؤية؟ شاف ملاك معاه 3 أكاليل. سأله: لمن هذه الأكاليل؟ قال الملاك: هذه الأكاليل معدة لجرجس المعذب على اسم السيد المسيح، اذهب وبشره بهذا. أب كاهن من بيلة كان عنده مرض في رجله ليس له علاج، ذهب لزيارة القديس ومسك يد القديس مزاحم ومشاها على رجله، شفيت تماما وخرج وهو يمجد الله. الرب يسوع ظهر لمزاحم ومعاه الملاك ميخائيل والملاك جبرائيل، منظر عظيم. طوباك يا مارجرجس يا مزاحم، أكسيوس، المسيح له المجد، ظهر له يشجعه ويقويه. دخل الأشرار عليه وضربوه على جنبه اليمين بجريدة حديد، انقطعت عروقه. صرخ: سيدي ومخلصي يسوع المسيح أعني. سيولة زوجته زارته كثيرا، كانت بتشجعه على احتمال الآلام. فخده ورم وأصيب بحمى شديدة ودمه كان بينزف، وكل هذا تحمله الشهيد مارجرجس مزاحم بصبر. يا ريت نتعلم حياة الاحتمال، نتعلم حياة الاحتمال من الرب يسوع أولا ومن الشهيد مارجرجس مزاحم ثانيا. صلى وقال: يسوع حياتي، يسوع قوتي، يسوع رجائي، يسوع مجدي، يسوع فخري، سيدي يسوع المسيح اسمع صلاتي. صرخت إليك لئلا يأتوا إلي غدا ليخرجوني خارج المدينة ليقتلوني، ولا أقدر أمشي فيضحكون علي ويهزؤون بي ويقولوا: إله لم يقدر أن يشفيه، ويستضعفوه. يا ذا القوة والقدرة والمجد والملك الدائم إلى أبد الآبدين، آمين. في نصف الليل دخل عليه رئيس الملائكة ميخائيل وجاب له رداء جديد وغطاه به وقال: افرح يا حبيبي جرجس. وشفى فخده في الحال، والقديس شكر ربنا من كل قلب. دخل عليه ناس من أجد قهلية وطلبوا منه بركة ياخدوها معاهم. أعطاهم المناديل اللي كان بيربط بها رجليه قبل شفائه، أخدوها بفرح كبير. سيولة زوجته سمعت بالكلام ده، دخلت تقول له: مين انت علشان تعطي المناديل للناس؟ انت هتعمل زي معلمنا بطرس ومعلمنا بولس، اللي يجي لك هنا تقبل رجليه معلش، اللي يجي لك هنا قول له اذكرني في صلاتك.
لكن لا تعطي المناديل المشبعة بالدماء

ماء للناس تاني، سمع لها وبكى بكاء مرا. هي طبعا خايفة عليه من البر الذاتي والكبرية. دخل عليه الأشرار في السجن، واحد رفصه في بقه النوراني وجرحه جرح عظيم وسال الدم في المكان، وجابوا مطرقة كبيرة وضربوا القديس إلى أن وقع مغشيا عليه. الرب يسوع ظهر له وقال له: السلام لك يا حبيبي جرجس، ذا الاسم الحلو في فم كل إنسان. تقوى وتعزى. وكان الرب يسوع معاه كتاب وقال للشهيد مرجرجس مزاحم: كل آلامك وأتعابك مكتوبة في هذا الكتاب. ومزاحم شاف ملائكة كتير سجدوا للرب يسوع. وظهر أيضا الشهيد مرجرجس الروماني ومعاه شهداء وقديسين للقديس مرجرجس مزاحم. الأشرار طلعوه من السجن ورجموه بالطوب وتركوه ومضوا وقالوا خلاص هيموت. الرب يسوع ظهر له وشفاه من جراحاته، وفرح القديس فرحا عظيما جدا انه بقى يشوف الرب يسوع، شوف العذراء مريم، شوف الملائكه، ويشوف مرجرجس الروماني والشهداء والقديسين، يتعزى ويمتلئ قلبه بالسلام الحقيقي. اذكرنا ايها الشهيد امام الرب يسوع ليغفر لنا خطايانا. ودع زوجته وقبلها وقبلته وقال لها: اذكريني في صلاتك دايما، استشهادي خلاص على الابواب. دخل واحد يقول له: طوعني وارجع لدينك، يعني عايزه يسيب المسيح. قال له القديس: اذهب عني يا شيطان، لا اطيعك، واعلم ان موت هذا العالم قد اخترته لنفسي. وصلى القديس صلوات حرة قبل استشهاده وقال: يا سيدي يسوع المسيح، هذا هو اليوم الذي كنت أنتظره، ارسل لي معونة من عندك. ضربوه بالسياط بغير رحمة ولا شفقة، ضربوه بالعصية وبالحديد. 1500 رجل أشرار يضربوه فيه ولم يمت، إن إلهنا يعطي قوة احتمال لأحبائه الشهداء. والشهيد كان بيحب الآية التي تقول: لا تخاف من الذين يقتلون الجسد. واحد جاب طوبة خزف حاد ووضعها في فم القديس لكي لا يصلي. صلواته بتغيظهم: ارحمنا يا رب. ولكن إن سكتوا لسانه ما يقدروش يسكتوا قلبه المملوء بالحب الحقيقي للرب يسوع المسيح. طعنوه بالحربة في بطنه خرجت من ظهره ولم يمت، لأن إلهنا أرسل الملاك طلع من جسمه الحربة وشفاه شفاء تام. وكان الشهيد باستمرار يسامح كل الذين يعذبوه ويصلي لأجلهم. تعلم من مخلصنا الصالح الذي على الصليب قال: اغفر لهم يا أبتاه، لأنهم يفعلون ما لا يعلمون. ياريت نتعلم التسامح والحب والصلاة من أجل المسيئين إلينا، تبقى بركة. ظهر له الرب يسوع وقال له: تعال إلي يا حبيبي جرجس، ارث الملك المعد لك قبل إنشاء العالم. تقوى أنا معك إلى أن تكمل شهادتك. أعددت لك 3 أكاليل، الأول لأجل محبتك وعمادك، والثاني لأجل البتولية، والثالث لأجل العذاب والاستشهاد. الحق أقول لك، كما أظهرت اسمي أمام الناس سوف أظهرك أمام الملائكة في السماء. ومن أخذ شيئا من جسدك الطاهر وكفنه، أنا ألبس الحلة السمائية. ومن بنى كنيسة على اسمك بنيت أنا له بيتا في ملكوت السماوات. ومن أعطى صدقة على اسمك أنا أشبعه من خيرات السمائية. ومن اهتم وأظهر العذاب الذي احتملت لأجلي، كتبت اسمه في سفر الحياة. ارفع عينيك إلى السماء، تنظر جميع طغمات الملائكة والقديسين واقفين ينظرون إليك. لا تخف يا حبيبي جرجس، قد قربت ساعة استشهادك. انظروا يا أحبائي كيف كان الرب يسوع يحبه ويظهر له ويكلمه. طوباك يا مزاحم. القديس تهلل بالروح القدس وقال:
من أنا حتى يظهر.

يظهر لي إلهي ومخلصي ويكلمني. تقدم إنسان شرير وضربه 3 ضربات بالسيف لم يقطع السيف رقبته. تقدم آخر وضربه بالسيف فشق رأسه نصفين وأخذ المخ ورماه في البحر، وجابوا حجر كبير وحطموا رأسه وسلم الروح. فرح الأشرار بموته

ولعوا فيها ليحترق القديس معه، فلم يحترق أيضا. يوم بالكامل يحرقوا في القديس ولم يحترق. الأشرار قالوا اتفضحنا، وجابوا كبريت وزفت وشقوا بطن القديس وطلعوا أحشائه ورموها في النار. انطفأت النار وجابوا قطع خشب وشبعوها بالزفت ودخلوها في بطنه مكان أحشائه وأحاطوه بالخشب وأشعلوا النار. إلهنا الرحيم ظلل على جسده فلم يحترق أيضا مثل الثلاث فتية في أتون النار. قطعوا الجسد قطعا وضعوه في أفة، وضعوه في مركب علشان يرموه في وسط البحر. اضطربت المركب من الأمواج وكانت هتغرق، أخذوا الجسد ورموه في الماء فلم يغرق ولكن ظل عائما. شاب مسيحي ماشي على الشاطئ أخذ الجسد ووصله لزوجته سيولة، وكانت تفوح من الجسد رائحة زكية، وجعلته في تابوت وأوقدت أمامه أنديل يضيء ليلا ونهارا وشاع خبره في كل مكان. والدته أيضا اضطهدوها واستبعدوها، كانت في طنطا. لما عرفت بكت كثيرا جدا وقالت يا ولدي الحبيب يا نور عيني وفرح نفسي، ليتني كنت عندك لكي أرى استشهادك. ظهر لها الملاك وعرفها الطريق، وصلت بساط النصارى وارتمت على التابوت وقت طويل وبكاء كثير، وقالت لابنها الشهيد لا تنساني، أنا أمك البائسة المسكينة، اطلب من ربي الغفران لخطاياي. الكنيسة في بساط النصارى أثرية. سيدنا الطباوي مطرنا الجليل الأنبابيشوي قال لنا بفمه الطاهر: هذه الكنيسة هي الوحيدة في العالم كله على اسم الشهيد ماري جرجس مزاح. يا ريت يا أحبائي تصلوا باستمرار من أجل هذه الكنيسة كي تكون بركة لشعبها وبركة لكل الزائرين. وكل من يحضر الكنيسة ويسمع هذه السيرة العطرة تتغير حياته ويحب ربنا من كل قلبه، ويتعلم من هذه القصة تعاليم حية تفيده في حياته الروحية. وبشفاعة السيدة العذراء صلوات الشهيد ماري جرجس مزاحم، الرب يغفر لنا خطايانا ويعطينا سلام حقيقي دائم. وعندنا مذبح جانبي باسم السيدة العذراء لأي رحلة يحب يصلي القداس الثاني، ونرحب بالرحلات في كل يوم. الرب معكم، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يحل علينا نعمته ورحمته وبركته الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. أحكي لحضراتكم بقوة ربنا بعض من معجزات المزاحم. كان في واحدة سيدة محبة لمزاحم وإنسانة تقية عايشة مع الله، أصيبت بمرض خبيث ملوش علاج، مرض خبيث ملوش علاج، وكل التقارير الطبية وكل الفحوصات والأشعاعات بتقول إن هو المرض الخبيث، وكانوا عاوزين يستأصلوا تديها. فبقت حزينة جدا، بقت حزينة جدا وتتشفع بالشهيد ماري جرجس المزاحم. وجه يوم العملية فعلا وراح للدكتور لإجراء العملية، ولكن الدكتور قال لها روحي. قلت له أروح إيه؟ مفيش أمل في شفائي ولا إيه؟ أروح إيه؟ قال لا لا روحي بالسلامة، أنت ما عندكيش عملية. إزاي؟ واستغربت. الدكتور كشف عليها بدقة، وجاب أطباء تانية وكشفوا عليها قالوا لها دي معجزة، وأنت لازم حصل أي حاجة إحنا ما نعرفهاش، أنت ما عادش عندك عملية إطلاقا. فالست فهمت على طول إن الشهيد ماري جرجس المزاحم تشفع من أجلها وتم شفائها بدون عملية، والست لسه موجودة نشكر الله. ومن فرحتها جابت نجفة كبيرة جدا، أكبر نجفة متعلقة في وسط الكنيسة هي اللي جايباها، ربنا يعوضها. ودي معجزة قوية لا تنسى بشفاعة الشهيد ماري جرجس المزاحم. احنا بنعمة ربنا

كان عندنا بيت قديم قبال الكنيسة على طول، مقابل الكنيسة على طول، بيت قديم بتاع مرتل الكنيسة السابق، تنيح والكنيسة استراته من الورطة، والشعب كله كان نفسه انه يتبنى استراحة لزوار المزاحم. فلما ربنا بعت الخير وبقى معانا كده حوالي 1000 جنيه فرحنا جدا وقلنا نبدأ. فرحنا لسيدنا صاحب النيافة القديس الطباوي الأنبا بشوي، قلنا له يا سيدنا احنا معانا 1000 جنيه وعاوزين نبدأ نبني استراحة للمزاحم، لأن بيجي لنا ضيوف ومش عارفين بنقعدهم فين ومحتاجين نبدأ في المباني. فسيدنا بحكمته ربنا يخليه لنا شجعنا وصلى من أجلنا وساعدنا بصلواته وساعدنا ماديا وشجعنا على البداية، وبدأنا نشكر الله عملنا أساسات حلوة يعني تنفع لسبع أدوار، عملنا أساسات حلوة، عملنا أعمدة بقوة ربنا بتاعت الدور الأول، وبعد كده الفلوس خلصت وأصبحنا مديونين، أصبحنا مديونين. وقلنا نعمل إيه بقى؟ قلنا ناخد أجازة كده طويلة حوالي 4 شهور كده على ما نحوش تبرعات من الزوار عشان نقدر نصب السقف الأولاني، وخلاص وعايشين بقى في الأجازة فترة يعني استراحة كده وبنجمع تبرعات من الزوار. وبعدين في يوم رحت صليت قداس في بسنديلة، قرية تبعنا اسمها بسنديلة، صليت قداس هناك يوم الجمعة، يعتبر بقى طول الأسبوع ما نزلتش بساط لأن ساكن لسه في شربين. نزلت يوم السبت بساط النصارى عشان نصلي عشية وأبات كالمعتاد ونصبح نصلي قداس الحد. أنا نازل عشان أصلي عشية لقيت نجار المسلح اسمه عم محمد شغال للسقف، يعني عمال يشتغل في النجارة وبيوضب للصبة بتاعت السقف وجايب خشب جديد وعمال يشتغل بهمة ونشاط وعمال يشتغل وقرب يخلص. أنا فوجئت بصراحة، كانت مفاجأة بالنسبة لي لما لقيت النجار شغال وقرب يخلص. اتصلت بأمين الصندوق وبلجنة الكنيسة أعضاء مجلس الكنيسة وقلت لهم هو ربنا بعت حسنة، يعني ربنا بعت تبرعات وبناء عليه جبتوا الراجل اشتغل في السقف، دي مفاجأة حلوة دي. لقيتهم بيستغربوا قالوا لي اسم الصليب يا ابونا، ده احنا مفكرين انك انت اللي جالك تبرع وانت اللي بعت للراجل نجار المسلح يجي يشتغل. قلت لهم الحكاية دي لغز ولا ايه؟ وبعدين دخلنا صلينا عشية وعملنا تمجيد للمزاحم، بس تمجيد بقى يعني عمولة باللحن الكبير. وبعدين نمنا وصبحنا الصبح صلينا القداس، وانا في العزة بتاعت القداس قعدت اقول للناس بنعمة ربنا ما تشيلوش الهم، اللي عنده مشكلة يجيبها عند ربنا ويشوفه يتصرف ازاي. ربنا فتح طريق في البحر، ربنا طلع مية من صخرة، ربنا شبع الالاف من 5 خبزات وسمكتين. طبعا الكاهن بيبقى مجهز العزة من قبل منها بيوم ولا بيومين، وانا عمال اوعظ وناس المشكلة بتاعتنا خالص، اتابيني بوعظ على روحي وانا مش زريان. خلص القداس وبعدين وانا بشرب المية من الصينية دخل واحد يقول لي يا ابونا، قلت له نعم، قال لي انا معايا 1000 جنيه كنت في مصر واتقابلت مع فلان الفلاني وسألنا على المباني، لما عرف ان احنا واقفين ادانا 1000 جنيه وقال لي وصلها لابونا بولا، العمل ما يوقفش في كنيسة المزاحم ابدا، وانا معايا 1000 جنيه يا ابونا في جيبي. واحد تاني كان معاه دفتر بيجمع تبرعات جمع 100، واحد تاني كان معاه دفتر تبرعات جمع 105، أصبح المجموع 1205. الكلام ده قالوا لي وأنا بشرب المية من الصينية في نهاية القداس، بقيت أسمع لده وأسمع لده وأسمع لده. خلصت ورشيت المية على الناس وأعلنت المعجزة للشعب، قلت لهم من دقايق كنا مديونين لكن النهاردة نشكر الله دلوقتي معانا 1205. وفرحنا لسه طالع في حوش الكنيسة كده وواقف أتفرج على الشغل، لقيت الراجل جاي يقول لي مش هتجيبولي بقى فلوس، أنا شغال من يوم الخميس مش هتجيبولي فلوس، عاوز فلوس وعاوز المون الحديد والرمل والأسمنت والزلط والحاجات دي. قلت له حاضر، حد قالك إن إحنا فقرة؟ حد قالك إن إحنا مفلسين؟ حد قالك إن إحنا محلتناش؟
اللي انت عايزه.

اللي انت عايزه فعلا ادنا له فلوس وجبنا له المون ونشكر ربنا. الصبر وكان جميل جدا ومعجزه قويه وحلوه خالص. المعجزه فين بقى يا حدائي؟ انا بقول للشخص اللي معاه 1000 جنيه بقول له الفلوس دي معاك من امتى؟ قال لي بصراحه يا ابونا من يوم الخميس، من يوم الخميس الفلوس في جيبي، بس انا ساكن في طلخه ما رضيتش اجي الكنيسه الا النهارده الحد. وبعدين لحد دلوقتي ما نعرفش مين اللي جاب الراجل يشتغل نجار المسلح. انا سالت الشعب كله ما حدش راح قال له تعال اشتغل. ولما سالت عم محمد بقول له مين اللي جابك تشتغل؟ قال لي واحد منكم قال لي تعال. انا هقول له نمره بطاقتك كام ولا هقول له اسمك ايه؟ حاجه عجيبه يعني. نفهم ان لما الفلوس اتدفعت في مصر المزاحم راح للراجل وقول له تعال اشتغل، وجيه فعلا يشتغل وما يطلبش فلوس الا لما الفلوس توصل. لما الفلوس توصل الكنيسه بدا هو يطلب فلوس، يعني اشتغل الخميس والجمعه والسبت ما طلبش فلوس الا يوم الحد، مع انه معودنا ياخد فلوس مقدم ويعذبنا في مواعيده على ما يجي. لكن المره دي المزاحم لما قال له تعالى جه يشتغل وما طلبش فلوس الا لما الفلوس وصلت. نشكر الله، دي معجزه ايضا لا تنسى. وبعدين فاض نون في الشارع، اسمنت ورمل وزلط وحاجات فايضه في الشارع، قلنا بدل ما تتبعزق يا عم محمد اعمل لنا العمويد بتاعت الدور الثاني. وجبنا له تكمله، جبنا له تكمله بقى واصبحنا مديونين ثاني. جبنا له تكمله وعمل العمويد بتاعت الدور الثاني واصبحنا مديونين. هو لما حس بقى ان احنا اصبحنا مديونين عمال بيلم خشبه وحاجاته بقى عشان يعزل يروح يشتغل في اي مكان ثاني. فامين الصندوق بيقول له يا عم محمد انت بتلم خشبك وماشي؟ قال له اه. قال له ليه؟ قال له اشوف لي حسنه في مكان ثاني ما دام انتوا بقيتوا مديونين. فامين الصندوق الله يبارك له قال له طب ما تشتغل في السقف الثاني وتجهز نفسك للسقف الثاني. فانا ميلت على الاستاذ حبيب امين الصندوق وبقول له هو احنا معانا فلوس علشان تقول له اشتغل في السقف الثاني؟ ده احنا مديونين. فامين الصندوق قال لي يا ابونا يعني احنا كان معانا في الاولاني؟ قلت له الله يبارك لك على حسب ايمانك ربنا يعطيك، اشتغل يا عم محمد. وفعلا قعد يشتغل ويجهز للسقف الثاني، واحنا طلعنا لفينا لفه كده ربنا بعت اللي يقض ويفيض وصبينا السقف الثاني، وكانت معجزه قويه. صبينا السقف الثاني وربنا بعت الخير اللي يقض ويفيض بشفاعه الشهيد ماري جرجس المزاحم. معجزه ثالثه، كان عندنا السور الابلي واطي ودايب، حته مايله وحته واقعه وحته مفلقه ومش متاسس وواطي، واللي ماشي في الشارع كشفنا. فقاعدين في يوم نتكلم مع بعض بعد القداس ونقول لبعضينا نفسنا نبني السور، نفسنا نهد السور ونبنيه، وعمالين نتمنى امنيات ان السور يتهد ويتبنى. اتابي اللي معاه البركه اللي هنبدا بيها فعلا في قلب الكنيسة عمال بيزور ويقبل الأيقونات ويقبل في المذبح وعمال ياخد بركة الكنيسة قبل ما يجي لنا في المكان اللي احنا قاعدين فيه بناكل لقمة فطار مع بعض. فوجئنا لأنها داخل علينا أكل معانا. كنت فين يا أستاذ فلان؟ قال كنت بزور في الكنيسة من جوه. وبعد ما كان معانا وشرب الشاي طلع مبلغ كبير نشكر الله من جيبه وقال ديت الشهيد مرجرجس المزاحم. قلنا له نشكرك يا رب، احنا عمالين نتمنى نتمنى عشان نبدا في السور. اتابي البركه في قلب الكنيسه اللي احنا هنبدا بيها وما احناش دريانين بشفاعه الشهيد مرجرجس المزاحم. وفعلا بدانا نشتغل في السور بقوه ربنا وبشفاعه المزاحم. فوجئنا واحنا بنشتغل طلع علينا ناس الله يسامحهم يقولوا لنا ما تبنوش، لازم تخش جوه متر، لازم ولازم وتحدي، ولازم نجيب ورق ونمضيكم، ولازم وهنروح المحاكم وهنوقفكم، وتحدي وكلام صعب زي ما انتم حضراتكم عارفين. فالمهم قلت له يا عم فلان انت بتعاند ربنا، مش بتعاند ابونا بولا، انت بتعاند ربنا، ان دي بيت الله وانا هسيبك لضميرك. وسبته في الشارع ودخلنا الكنيسه من جوه. صلينا صلاه باكر في الأجبية وفاجأ في آية في الأجبية وكأن

أول مرة أصلي بيها. المزمور اللي بيقول يا الله إلهي إليك أبكر، في آخره آية بتقول إيه؟ لأن أفواه المتكلمين بالظلم تسد. هللويا. قلنا له يا رب عايزين من دي النهاردة، عايزين الآية دي النهاردة، عايزين تنفذها النهاردة، لأنك أنت وعودك صادقة وأمينة. وفعلا يا أحبائي صدقوني، طلعنا لقينا الراجل قالع جلابيته وعمال يشتغل مع العمال، قاعد يشتغل مع العمال 3 أيام، اشتغل مع العمال. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، والعمل تم بسلام بشفاعة الشهيد ماري جرجس المزاحم. المعجزة اللي بعد كده حصلت معايا أنا الضعيف، كان عندي حصوة في الحالب الشمال بقالها 4 سنين، 2 من قبل الكهنوت و2 وأنا في الكهنوت، يعني هي في جسمي من سنة 83 تقريبا، وتمت الرسامة في 85 وقاعدة في جسمي لغاية 87. وكان من حين لآخر يجيني مغص كلوي وقيء وتعب وإرهاق وتعب شديد خالص، لأنها مشعبة وبيتة في الجسم، وكل ما أعمل أشعة ألقاها في نفس المكان ما تتحركش. ورحت لطبيب مشهور في المنصورة، وكان معايا طبيب تاني، وكان معايا أب اعترافي أبونا شنودة، وكشف بدقة وقال لي دي عايزة عملية جراحية ضروري، لكن ما أقدرش أعملها لك وهي ملتهبة، خد العلاج ده هوت، ولما الالتهاب يروح أنا لازم أعمل لك عملية جراحية. وبعدين أنا عندي السكر، العملية الجراحية مش عارف بقى هنوصل لفين، هنخش في متاهات كبيرة. وبعدين رحت اجتماع الكهنة في دير القديسة دميانة، سيدنا الأنبكشوي شاف عليا التعب، قال لي مالك؟ قلت له عندي حصوة في الحالب الشمال ومعذباني وتعبان خالص وبيجيني مغص يوميا. كنا في احتفالات المزاحم في يونيو، احتفالات المزاحم من 16 ل 26 يونيو كل سنة. في وسط الاحتفالات كان في اجتماع كهنة وحضرته، وبقول لي سيدنا بيجيني تعب يوميا، مغص يوميا، وفي علاج باخده يوميا. قال لي ربنا هيشفيك، وصلالي ودعالي وشفعلي. ونشكر الله، بعد ما رجعت من اجتماع الكهنة رجعت على بساط النصارى، وبالليل ابتداء من الساعة 12 بالليل حسيت بألم شديد، المية البول اتحبس وبدأت هي تتحرك، كل ما اخش دورة المية تتحرك، وألم شديد. كنت أزعى وأقول يا يسوع، يا عذراء، يا مزاحم، وبقيت أصرخ وولول، وبقيت ماشي محني من الألم، وهدومي بقت عرق كلها، وبرتعش في نفس الوقت من الإجهاد. والساعة 2 بالليل بقيت مرهق جدا جدا، والناس واقفين حواليا يبكوا بالدموع. وبعدين جابوا لي دكتور من بساط، اداني بنج وشدها، لانها كانت وصلت لاخر مرحله، شدها بسهوله جدا، وانا محتفظ بيها عندي. حصوه كانت في الحالب الشمال 4 سنين، ونزلت مشعبه، ونشكر الله نزلت بدون عمليه جراحيه، ودي بشفاعه العذراء والشهيد ماري جرجس المزاحم. ووريتها لسيدنا، سيدنا قال لي المزاحم بيحبك، نزلها لك قبل عيده بيوم. وفعلا وريتها للناس في عيده سنة 87، وريتها للناس اللي كانوا حاضرين في عيد المزاحم يوم 26 يونيو 19 بقونا عيد المزاحم. المعجزة الخامسة اللي بعد كده، عندي شماس حلو مواظب على الكنيسة، كان في دبلوم صنايع. حكايته ان هو من زمان وعنده صمام في القلب تلفان وعاوز يتغير، وعشان أهله خايفين يعملوا له العملية الصعبة دي والمدة طولت، أصبحوا صمامين، صمامين في القلب عاوزين يتغيروا، ودي مش سهلة. وفحوصات وأشعاعات، كل الأطباء قالوا لازم الصمامين يتغيروا. طبعا الصمامات دي بتيجي من الخارج، وفعلا باختصار اتحدد يوم العملية في مستشفى القلب هيلوبوليس، ورحنا علشان إجراء العملية. قالوا الدكتور هيشتغل من 12 ل 4:30 مساء في العملية، وبقينا كلنا واقفين، اللي يصلي بالأجبية واللي يبكي بالدموع واللي يشفع بالمزاحم. عديت اللي واقفين لقيتهم 20، أنا من ضمنهم، من حبايبه.

قرايبه واهله واقفين نصلي في جنينه تحت والعمليه شغاله فوق، الدكتور شغال في العمليه. ف يعني المزاحم عاوز يعرفنا ويطمننا انه واقف معانا بيشفع من اجلنا والعمليه هتنجح. يعمل ايه معانا؟ المده طويله من 12 ل 4 ونص، مده طويله واقفين، فالمزاحم عايز يطمننا. في واحد اسمه الاخ فخري يبقى عم الشماس اللي بتعمله العمليه. الاخ فخري دخل دوره الميه وجه، كان عنده حصوه هو كمان وشايل علاجه في جيوبه وماشي متالم معانا، فدخل دوره الميه وجه والحصوه اهي، الحصوه اهي وماسكها في ايده وبقى فرحان خالص. الحصوه نزلت من غير عمليه فجاه كده في دوره الميه، والعمليه شغاله فوق، عمليه كبيره بتاع الصمامين. بقينا فرحانين، هنفرح ولا نزعل؟ محتارين نفرح للحصوه ولا نزعل للعمليه، لان احنا نتمنى بس الدكتور ينزل يقول مبروك ما يقولش حاجه تاني، لان نجاح العمليه مش 100%. تغيير صمامين في القلب ديت عمليه مش سهله. فانا قلت لهم يا جماعه المزاحم بيطمنا انه موجود معانا وبيشفع من اجلنا، ودي عربون نجاح العمليه الكبيره اللي شغاله. واخذت الحصوه واحتفظت بيها مع الحصوه بتاعتي، وفعلا الساعه 4:30 نزل الدكتور يقول يا جماعه الف مبروك الف مبروك، ونشكر الله نجحت العمليه. نجحت العمليه بتوفيق من ربنا وبمعونته وبشفاعه المزاحم، وخرج من المستشفى بسلام وبقى حلو خالص وملازم للمذبح وبيصلي معايا في الهيكل، وايضا دخل الامتحان دبلوم صنايع ربنا نجحه، مع انه كان قاعد شهور نايم علشان العمليه. يعني دي معجزه مركبه، يعني نجح في العمليه، نجحت ونجح في الامتحان، وحصوه عمه الاخ فخري نزلت في نفس يوم العمليه. نشكرك يا رب، يتمجد اسمك يا رب، ونشكرك يا مزاحم لانك معانا حتى في مصر وحتى في كل مكان، بتشفع من اجل ولادك وحبايبك وبتعمل معانا معجزات. على فكره المزاحم لما بيحب يظهر بيظهر كرائحه بخور، ما بيظهرش كشخص عادي، بيظهر كرائحه بخور الكل يحس بيها والكل يهلل، لان بتبقى ريحه غير عاديه من غير شوريا ومن غير قداس ومن غير حاجه، وحصلت كتير وشهودها كتير واللي شموها موجودين وبيحكوا. كل ما المزاحم يلاقي اي انجاز او اي عمل حلو في الكنيسه يظهر كرائحه بخور يتهلل بها الكل ويفرح، والمزاحم تملي يفرح قلوبنا بظهوره كرائحه بخور. المعجزه اللي بعد كده الثالثه، الاستاذ حبيب ربنا يبارك له امين الصندوق، يعتبر والد الشماس اللي تغير له صمامين في القلب، برضه حصلت معاه معجزه. كان عنده حصوه ايضا هو روخر، كانت مع الزباه زي بالظبط. ففي الاحتفالات بتاعت المزاحم سنه 90 بقى، سنه 90 كان واقف في القداس متالم، وروح راكب عجلته وروح بطره، بين بطره وبين الكنيسه حوالي 2 كيلو، روح وبعدين بطيت لقيته رجع بسرعه، رجع بسرعه ما لحقش يتريح ورجع بسرعه. ايه في ايه؟ وراني الحصوه، قال لي مجرد ما وصلت البيت الحصوه نزلت من غير عمليه طبعا، ووراني الدم في الملابس بتاعته، واخذت الحصوه احتفظت بيها كبيره مش صغيره، واحتفظت بيها. يعني دلوقتي عندي 3 حصوات، الحصوه بتاعتي والحصوه بتاعت الاخ فخري والحصوه بتاعت الاستاذ حبيب. الظاهر المزاحم تخصص حصى ولا ايه؟ لكن برضه هو شغال في كل المجالات. قلت لحضراتكم المعجزه الاولى كان سرطان، كان مرض خبيث، وقلت لحضراتكم المعجزه بتاعه الشماس كانت صمامين في القلب. يعني هو مش متخصص في حاجه واحده بس. شفعنا الشهيد مرجربة المزاحم شفاعته قويه، لان المسيح الهنا قال له كل من يتشفع بيك أعطيله طلباته، لأن إلهنا ظهر له وجها لوجه وكلمه وطمنه وقواه لما كان بيتعذب، وقال له اللي يشفع بيك أنا أعطيك سؤل قلبه. المعجزة اللي بعد كده، المعجزة اللي بعد كده، في مرة
في مرة جالنا واحد من المحلة وهو الست بتاعته، وبعدين الراجل محن كده شوية، فأنا قلت بقى الراجل ده أكيد هيجي في نهاية القداس ويطلب أي مساعدة. عموما لو طلب أي مساعدة نديله، إحنا زي ما بناخد برضو ما فيش مانع ندي. أنا قلت كده في سر يعني. صلى معانا ودخل اتناول، وهو بيتناول معاه لفة كده، إحنا قلنا سندوتش دي ولا إيه؟ هنقول له سيبه بره السندوتش ما يخشش الهيكل، ما رضناش نحرجه، وسبناه صلى معانا وتناول معانا. بعد التناول بعد القداس قعدنا ناكل لقمه ونشرب شاي مع بعض. فبعدين قال لي يا ابونا ما فيش كده مكان هادي نقعد فيه شويه كده نتكلم مع بعض شويه؟ قلت اه. قلت بسر بقى هو عايز يطلب مني بس يعني في حته هاديه. قعدنا مع بعض فلقيته فتح اللفه بتاع اللي هي سندوتش دي، وفاجأ ألاقيها بركه كبيره، عشرات الجنيهات بل مئات الجنيهات وبركه كبيره، وقال دي عشور ابني في الخارج وبعتها خصيصا للشهيد مرجبة المزاحم، وارجو انكم تولعوا له شمعه وتذكروه في صلواتكم دايما. اشكرك يا رب. احنا كنا وقتها واقفين في المباني، واقفين فعلا لان ما معناش، وكنا مشحرين مفيش فلوس خالص، فربنا بعت في الوقت المناسب، والسندوتش الاناث سندوتش مبروك قوي يعني مئات الجنيهات. نشكر الله، ربنا يعوض كل من له تعب، وبشفاعة العذراء والمزاحم كملنا المضيقة، بقت ثلاث ادوار النهاردة الاستراحة، ثلاث ادوار. نشكر الله قبل الكنيسة على طول. المعجزة اللي بعد كده، كان في واحدة سيدة فاضلة من بلقاس، كل ما تحبل تسقط، كل ما تحبل تسقط. فجت هي وأمها صلوا عندنا القداس، وقالت ندري عليا يا مزاحم لو ربنا اداني خلف بشفاعتك اجيب هديه حلوه للمزاحم. فامها قالت لها يعني انت بتحط العقده قبل المنشار، انت تستني لما يبقى يعمل لك معجزه وتخلفه وبعدين تجيب هديه؟ ده اسمه كلام؟ هاتي هديتك في الاول وهو هيشفع لك، وان شاء الله هتخلفي وتبقي حلوه خالص. قالت لي طيب يا ابونا فيه ايه اللي ناقص في الكنيسه؟ قلت لها احنا عندنا الاستراحه ناقصه هي الشبابيك. فبعتت فعلا راجل خد المقاسات، وبعد ايام بسيطه الشبابيك وصلت للمضيقه، وفعلا ربنا ادالها حبل وما سقطتش بقى، وخلفت ولد وسموه مايكل. وجيت سيدنا الانبابوله كان مساعد الانبابشوي اياميها قبل ما يروح طنطا بالسلامه، جي بنفسه عمده في كنيستنا في مارجرجة المزاحم في بساط النصارى، وكانت فرحة كبيرة، وكانوا جايبين فيديو يسجل القداس ويسجل العماد. وهذه معجزة أيضا لا تنسى، العيلة دي كلها بيعمدوا في جميانة، فلما جه سيدنا يقول لها يلا نعمد لك في جميانة، قلت له إلا مايكل ده ابن المزاحم وجاي نتيجة شفاعته ولازم أعمد في المزاحم، وفعلا عمدت عندنا في مارجرجة المزاحم في بساط النصارى. المعجزة اللي بعد كده، جاني واحد من بطرة من شعبنا يقول لي يا ابونا عاوزين نعمل منحة للمزاحم. قلت له يا ابني ما فيش امكانيات، قال لي مش هنكلف الكنيسة حاجة، كل واحد يجيب خلية كده من عنده، لان معظم شعبنا فيهم نحالين كتار. وفعلا الفكرة نجحت، وبشفاعة المزاحم كل واحد جاب خلية، واللي جاب خليتين والمزاحم بقاله منحل، نشكر الله وبنقطفه. يوم ما جم الشباب يقطفوه أول مرة شموا ريحة بخور غير عادية، وبقوا فرحانين جدا. المزاحم فرحان بالفكرة، وفرحان بالمنحل، وفرحان بالشباب اللي بيشتغل بدون مقابل في منحل المزاحم، والعسل بتاعه بنحطه في الكنيسة للزوار والأحباء بياخدوا منه، فرحانين. عسل حقيقي بركة كبيرة، والعلب كده عليها صورة مارجرجة المزاحم، بركة كبيرة ومشروع ناجح يدر مكتب حلو للكنيسة عشان يستمر العمار، وده برضو بشفاعة الشهيد مارجرجة المزاحم، نشكر الله. المعجزة اللي بعد كده، كان فيه اثنين سيدات قديسات حلوين، هم أصلا من بطرة لكن اشتروا عمارة في مصر الجديدة ومسكنينها كلها،
وقاعدين هم في الدور الرابع من ضمن الشقق، يعني هم قاعدين في شقه في الدور الرابع ومسكرين الشقه كلها. اللي تاكلين في الدور الارضي غير مسيحيين، فبنوا عماره ملكهم، فبالتفاهم اخذوا بضعه الاف وسلموا المفاتيح للمسيحيات وفضوا الشقه ومشوا. مفيش بعد يومين ثلاثه راجعين يقولوا الشقه بتاعتنا، هاتوا المفاتيح. الله، طب والفلوس اللي خدتوها؟ قالوا ما خدناش. طب انتوا عايزين الشقه على اي اساس؟ قالوا العقد معانا اهو. اتى بي المسيحيين نزلوا معاهم العقد ما طلبوش، فهم اتكلوا على ان العقد معاهم وعاوزين الشقه تاني، احنا هناخد الشقه تاني. هاتوا المفاتيح، مش هنديكم المفاتيح، عاوزين يفتحوا الشقه. فواحده منهم طلبت النيابه، فجات النيابه حرضت على العقد والمفاتيح وقالوا يبقى الوضع على ما هو عليه لما القضاء يقول كلمته. وفعلا بقت قضيه وتحددت الجلسه الاولى، وفي الجلسه الاولى المحامي بتاع السكان اللي رجعوا كلامهم دول بيتكلم بقى بثقه وبشجاعه لان العقد معاه والقانون في صفه، وعمال بيتكلم بقى بجراءه وفاكر بقى هيكسب القضيه 100%. القاضي عمال يفتح في الحاجات اللي متحرز عليها العقد والمفاتيح، وفاجأ بالمفاتيح متعلق بها مدله المزاحم. كانوا السيدات المسيحيات اخذوا مدله المزاحم من عندنا من المكتبه بتاعتنا وعلقوها في المفاتيح. فالقاضي مسك المفاتيح كده وقال تبقى الشقه بتاعت مين؟ لو الشقه بتاعت الناس دول يبقى هيعلقوا فيها المزاحم للشقه بتاع المسيحيات دول. وفعلا بمدله المزاحم اللي متعلقه في المفاتيح السيدات المسيحيات كسبوا الشقه، وبقت فرحه كبيره خالص، ورحنا مصر ورشينا فيها ميه وبقوا فرحانين، ودي معجزه لا تنسى. نشكر الله ونشكر الشهيد مارجريت المزاحم على معجزاته القويه اللي بيعملها معانا دي. بعض معجزات المزاحم من معجزات كتيره لا تحصى ولا تعد، وان شاء الله لنا لقاء في شرايط اخرى نسجل معجزات المزاحم اللي بتحصل معانا باستمرار. بركة شفاعته وصلواته تكون معانا، أمين. نتشرف بيكم بحضراتكم في زيارتنا، وإن شاء الله لما تيجوا الكنيسة تلاقوا حاجات تانية كثيرة. عندنا كتب أثرية وعندنا صور أثرية وعندنا حاجات حلوة نوريها لكم، وناخد بركتها وناخد بركتهم بركتكم. دايما وجودكم وتعيشوا وتزوروا، والوصول لنا سهل خالص، وبنفرح بالزوار اللي يقولنا. نشكر الله ونشكر الشهيد مارجريت المزاحم. الرب يجعل سيرته ومعجزاته بركة لينا نتمثل به كل أيام حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، أمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا.

مقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام. ضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي قوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خن فراد من بيوت مبشيرين بابنغ ماء سواب ونوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

هات وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبذل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون

وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محبو خلاصك، فليتعظم الرب.

أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

التي الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء، أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار

0: طاسيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح.

0: نور العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك القوية ومقبول عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دروك سباتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقى خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أول.

وعنوانه إلى ظهر الدهور. آمين. ارحمنا يا الله، ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولوا

0: اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، أمين. من سفر الأعمال الإصحاح السادس من أول الآية 9، فنهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين والقيراونيين والإسكندريين ومن الذين من كيليكية وآسية يحاورون استفانوس، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. حينئذ دسوا لرجال يقولون إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله، وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى المجمع وأقاموا شهودا كذبة يقولون هذا الرجل لا يفطر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول إن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة، أمين. نتابع رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا آخر مرة كنا واقفين مع القديس استفانوس، كان بيتحاور مع خمس مجامع لليهود. أول مجمع الليبرتينيين اللي هم اليهود بتوع روما، قلنا اليهود انتشروا في العالم كله، ففي كل مكان راحوا فيه عملوا نفسهم مجمع. اليهود دول كانوا بيحضروا في الأعياد بتاعة إسرائيل. ففي خمس مجامع من خمس مناطق متفرقة في العالم كانوا قاعدين يحاوروا استفانوس. المجمع الأول يهود جايين من روما اسمهم الليبرتينيين اللي هم المتحررين، لأن دول كانوا يهود عبيد وتحرروا. المجمع الثاني القيروانيين اللي هم يهود من القيروان، بلد اللي اتولد فيها ماري مرقس. المجمع الثالث الإسكندريين، يهود من إسكندرية. ففي جماعة من اليهود عاملين مجمع، دول من ضمن اللي كانوا بيحاوروا استفانوس. في من آسية اللي هي يعني آسيا الصغرى. والمكان الخامس من الذين من كيليكية اللي هي البلد بتاعة شاول واللي هو بولس، علشان كده بنعتقد انه قد يكون بولس الرسول من ضمن الناس اللي كانوا بيحاوروا استفانوس، لانه مش مستبعد خالص ان يكون بولس من كيليكية، المكان اللي هو اتربى فيه وعاش فيه، مش مستبعد خالص ان يكون بولس من ضمن اعضاء المجمع دول. فكل دول قاعدين يحاوروا استفانوس. تخيلوا بقى خمس مجامع من خمس بلاد في العالم وقاعدين يناقشوا مين؟ يناقشوا استفانوس. طيب السؤال، اشمعنى استفانوس؟ طب ما احنا عندنا الاباء الرسل ال12 وعندنا السبعين.

اشمعنى بالذات الحوار ده كله كان مع استفانوس؟ قلت لكم لانه منهج استفانوس يختلف عن منهج الاباء الرسل. منهج استفانوس راجل دارس يوناني ودارس فلسفة، فإنسان فيلسوف، فمنهجه بيعتمد على الفلسفة. الفلسفة يعني إيه؟ يعني إن أنا أقدر أحاورك وأقنعك بالعقل، إن أجيب لك براهين عقلية أصح تستند للعهد القديم لأن دول ناس يهود، بس براهين العقل يقبلها. فمنهج استفانوس منهج فلسفي يعتمد على الإقناع العقلي، ان انا احاور اللي قدامي لما يقول لي سؤال اعرف ارد عليه واعرف اقعد احصره في البراهين لغايه ما في الاخر يقتنع بالراي اللي انا بقوله. دوت نوع من الحوار مش اي واحد يقدر يعمله، ودول يعني استفانوس يعتبر هو نمره واحد فيما سمي فيما بعد بالاباء المدافعون. الاباء المدافعون دول ناس كانوا يدافعوا عن الايمان المسيحي ضد ناس وثنيه، فكانوا يجيب لهم براهين تعتمد على الايه، على العقل وعلى الفلسفة وعلى المنطق، على صحة الإيمان المسيحي وصحة الكتاب المقدس. فكان أول من يعتبر نهج هذا النهج هو القديس استفانوس. فده منهج استفانوس، منهج الحوار. يعني ممكن أكون أنا مقتنع بحاجة لكن ما أعرفش أحاورك. ليه؟ ممكن أنت تفاجئيني بسؤال أنا مش عارف أرد عليه، مش عارف أقنعك. فده منهج فلسفي يعتمد على الإيه؟ على أسلوب المحاورة، سؤال والرد على السؤال ورد الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. ده ما كانش منهج الأباء الرسل. الأباء الرسل كانوا ناس بيعتمدوا في منهجهم على نمرة واحد سرد حياة المسيح، يا جماعة يسوع عمل كيت وكيت وكيت. نمرة اتنين اللي عمل يسوع ده بيتفق مع العهد القديم. طبعا اليهودي بيؤمن بالعهد القديم، بيقول له بص افتح أشعية أو ده حصل مع يسوع، افتح ميخ دي حصلت مع يسوع، افتح المزمور 22 حصلت مع ده. المنهج اللي مسكوه الاباء الرسل، والبرهان على صحه كلامنا احنا بنعمل معجزات باسم يسوع. ده كان منهج الرسل، ما كانش منهج فلسفي بقدر ما هو سرد الحقيقه ووضع النبوه بتاعه العهد القديم والبرهان المعجزات اللي بتعمل بواسطه روح القدس. فعلشان كده المجامع اللي جايه من بره دي ناس دارسه يوناني، ناس بتوع فلسفه، فلقوا اللي يقدروا يتحاوروا معاه وياخدوا ويدوا معاه هو مين؟ هو استفانوس. فعلشان كده لما ظهر استفانوس وسط السبع شمامسة اجتمع المجمع ده كله ضد مين؟ ضد استفانوس. إيه محور الحوار اللي دار؟ طبعا الكتاب المقدس ما ذكرهوش، بس ظهر من الاتهامات اللي وجهوها لاستفانوس نقدر نقول ان محور المحاورة دي كانت تعتمد على ثلاث نقط. النقطة الاولانية ان استفانوس بيقول لهم خلاص الهيكل انتهى والذبائح الدموية لم يعد لها لزوم، دي الركيزة الاولى. علشان كده حيتهم استفانوس، يقول ان هو بيقول تعليم ضد العوائد اللي سلمنا اياها موسى. موسى سلمنا ان في ذبائح وان في تقدمات تقدم. استفانوس قال لهم لا، الخاص دي كلها الحاجات دي مجرد ايه؟ الذبائح بتاعت العهد القديم رمز، وجه المسيح يبقى كل الذبائح دي هتتوقف. فده الموضوع الاول. الموضوع الثاني انه تناقش معهم انه لم يعد اسرائيل هو شعب الله. جاب لهم براهين عقليه من العهد القديم انه خلاص اسرائيل دوت كان له دور من يجي المخلص. بعد ما جه المخلص خلاص بقى الخلاص للايه؟ للعالم كله. بقى شعب ربنا هو فين؟ في كل العالم. بقى الله يعبد في كل العالم. عشان كده بقى الهيكل ما بقاش له ايه؟ لزوم. دي حتبان من الاتهامات اللي هيتهموا فيها استفانوس، ومن دفاع استفانوس بيركز على الجزئية دي. فمن هنا استنتجنا انه ده كان محور الحوار ما بين استفانوس وما بين الايه؟ الخمس مجامع. طبعا لما الرجل اليهودي بقى يسمع ان الهيكل خلاص ما بقاش له لزوم، ما فيش ذبائح هنقدمها، كل ديت رموز، اسرائيل مش فقط هو شعب الله لكن الايمان للعالم كله، طبعا نتوقع الموضوع ده يخلي اليهودي ايه؟ يتجن. يعني ايه ما فيش هيكل وما فيش ذبائح واحنا مش شعب ربنا؟ علشان كده هاجوا ضد استفانوس. طيب استفانوس بيجيب لكم براهين بالعقل، فما قدروش اخر ايه بقى وقفنا عندها انه يقاوموا الحكمه التي يتكلم بها، ما عرفوش يردوا عليه. فلما ما عرفوش يرد على حكمة استفانوس كانت السكة الثانية بقى، يعني السكة الخسيسة شوية، يقول بقى الآية 11 حينئذ دسوا لرجال، يعني جابوا شوية رجالة لقنوهم كلام روحوا قولوا كذا. حينئذ دسوا لرجال يقولون إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله. وقفوا ناس قالوا يا جماعة إحنا نقسم. طبعا الشاهد اليهودي كان قبل ما يدي الشهادة بتاعته كان يقسم، عشان كده رئيس الكهنة لما كان بيحاكم المسيح قال له استحلفك باسم الايه؟ المبارك، علشان يبقى الكلام اللي انت هتقوله ده ايه؟ في قسم عليه. فجاءهم الشهود دول واقسموا احنا هنقول الحق،
وبعد القسم ده اللي قالوه كله كلام ايه؟

كلام كده. ايه الكلام اللي قالوه؟ قالوا ان احنا سمعنا بوداننا استفانوس بيقول كلام تجديف على موسى وعلى ربنا. اولا يعني الشيء الطبيعي لو حتى استفانوس جدف، المنطق يقول ان احنا سمعناه يقول كلام تجديف على مين الاول؟ المفروض مين اهم، ربنا ولا موسى؟ ربنا. يعني الطبيعي ان احنا لو حتى ده حصل نقول ده الراجل ده جدف على ربنا. نمرة اتنين على مين؟ على موسى. لا، هم حطوا موسى نمرة ايه؟ نمرة واحد. للأسف يا احبائي يعني موسى ده نبي، حطوا النبي قبل مين؟ قبل ربنا. طب هو مين اهم؟ مع كرامة موسى طبعا، الاهم النبي ولا الاهم الله؟ في الحقيقة هو ده فكر العالم، يعني مرات كتير يكرم اشخاص باكرام يزيد عن اكرام مين؟ اكرام ربنا. يعني ممكن واحد عند البعض لو اخطأ في حق ربنا تبقى الحكاية بسيطة، لكن لو اخطأ في حق النبي تبقى الحكاية ايه؟ ما لا تغفر. نفس نهج اليهود، قال كلام تجديف على موسى وعلى الله. شوف ده، انت تقول الاول على ربنا ده اهم بكتير من ايه؟ من موسى. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طب هل استفانوس قال كلام تجديف على موسى وعلى ربنا؟ هنسمع في خطاب استفانوس لما يجيب سيرة موسى يقول لهم موسى تهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأفعال. ده كلام ذم في موسى ولا كلام مدح؟ مدح جدا. يبقى فين بقى الكلام الوحش اللي قاله استفانوس على موسى؟ ما حصلش. طيب بالنسبة لربنا لما جاب اسم الله ذكره كده باستخفاف، قال لا ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم. يبقى ده إنسان بيستخف بالله، بيجدف على الله، لكن هي شهادة زور كاذبة. نفس النهج اللي عملوه مع مين من 3 سنين كانوا بيحكموا مين؟ نفس المجمع، السيد المسيح. جابوا شهود زور وأقسامه وفي الآخر حتى الكتاب قال ولم تتفق إيه شهادات. فهذه طريقة اليهود لما ما عرفوش يقاوموا الحكمة بتاعة استفانوس، فبدوا يستخدموا أسلوب الإيه؟ الدسيس، أن يزقوا ناس قولوا ده قال كذا وكذا وكذا، والراجل اللي قال ولا عاد. نمرة اتنين، علشان يضمنوا ان القضية تبقى كذبة 100%، اليهود دول صعب، اليهود دول صعب. بص الآية اللي بعدها يقول ايه؟ وهيجوا الشعب والشيوخ. يعني الاول جابوا شهود زور عشان نحطهم في المحكمة ويشهدوا ان استفانوس جدف. طيب افرد الحكاية ما مشيتش، ما احنا عندنا خبرة قديمة، جبنا شهود زور لمين؟ ليسوع، والحكاية ما مشيتش. طب احنا عايزين نحبكها تمام، احنا عايزين نخلص منه بأي شكل. فالحبكة ايه؟ هيجوا الشعب والشيوخ والكتبة. ايه الحاجة اللي تثير الناس؟ يعني عايزة تنزلي في وسط الناس، عايزة تثريهم. هم حاجتين في الحقيقة يثيروا الناس جدا بمنتهى السهولة، الناحية الدينية يا ناحية الايه؟ الرزق والفلوس. يعني عايزة تثيري اي انسان ادخلي له المدخل دوت، اي حد تلاقيه تقول له ده فلان ده بيشتم الدين بتاعنا بدون ما هو مغمض عينه كده يروح رايح ايه؟ لما يتقهرش. يعني معروف مثلا لما حاولوا يقتلوا محاولة اغتيال نجيب محفوظ، مسكوا الولد اللي هو حاول يقتل نجيب محفوظ، قالوا له انت ايه الراجل ده انت بتقتله ليه؟ قال الراجل ده قال كلام ضد الدين بتاعنا. قالوا له طب انت قريت له كلام؟ قال انا ما قريتش. امال ايه؟ هم قالوا لي ان هو قال كلام ضد مين. سهل جدا نشحن بني ادم نقول له فلان ده غلط في الدين، يا تبص تلاقي صوره. فنفس المنهج حبايبي، يعني فعلا زي ما قال الكتاب لا جديد تحت الشمس، نفس الاساليب هي هي حتى هذا اليوم. وحنسمع بقى في افسس لما يهاجوا الناس ضد بولس راحوا داخلين لهم من ناحيه الايه؟ من ناحيه الفلوس. ليه؟ لان الصناع اللي في افسس بيكسبوا من صناعه الاصنام، فراحوا هاجوا ان الراجل ده جاي يقطع ايه؟ يقطع رزقنا. فهم دول الطريقين اللي بمنتهى السهوله نثير بيهم الناس، الناحيه الدينيه يا ناحيه الايه؟ الفلوس والرزق. هيجوا الشعب والشيوخ والكتب فقاموا وقطفوه واتوا به الى المجمع. يبقى احنا كده ضمننا جوه المجمع شهود زور ضده، وبره الناس كلها ايه؟ هايجه، الراجل دوت مجدف، الراجل دوت لازم يموت، عشان لو المحاكمه ما نجحتش الناس بره مش هت ايه؟ مش هتسكت. بص الخسه، ما فيش كلمه يعني اقدر اقولها اكتر من كده، اللي اليهود بيحيكوا بيها المؤامرات لاستفانوس. استفانوس عمل لكم ايه؟ ولا حاجه. وده اللي فهمنا بقى يا احبائي ليه السيد المسيح صلب في حين ان استفانوس اترجم. طب ليه السيد المسيح ما اترجمش؟ هم هنا اعتمدوا على تهيج الشعب، فاول ما طلعوا في وسط الناس وقالوا الراجل دوت بيقول كلام تجديف، فالناس ما استحملتش، راحوا ما استنوش يودوا له الرومان ويحكموه، لانه لو كان راح للرومان كانت العقوبه هتبقى لايه؟ الصلب. لكن دوت لما هيجوا الناس ضد استفانوس، فمجرد ما وقف استفانوس كل الشعب مسك الايه؟ الطوب وايه؟ ورجموا.
فده كان بسبب ان هم اثاروا الشعب قبل المحاكمه ديت. هيجوا الشعب والشيوخ والكتبه فقاموا وخطفوه اتوا الى المجمع. دول من بره قاعدين يصيحوا الراجل ده مجدف، الراجل ده لازم يموت. وجوه اقاموا شهود كذبه يقولون، جابوا ناس يشهدوا بالكذب، هذا الرجل لا يفطر، ده مش مبطل، على ان يتكلم كلام تجديف ضد الموضع المقدس والناموس. يبقى استفانوس عنده اربع تهم: كلام تجديف على موسى، وكلام تجديف على ربنا، وكلام تجديف على الموضع المقدس اللي هو الهيكل، وكلام تجديف على الناموس. لما هنشوف رد استفانوس دافع عن او مش هقول دافع، لكن هنشوف رد استفانوس على الاربعه دول. بس خليكم فاكرينهم، انا مش عايز اقولهم في الاول عشان ما يبقاش الموضوع ممل بالنسبه لنا، لكن احنا واخدين رد استفانوس في الاصحاح السابع، كل حته هقول لكم ديت بيرد على النقطه دي، دي بيرد على النقطه دي. يبقى في اربع تهم متهم بها استفانوس: تجديف على موسى، وتجديف على الله، وتجديف على الموضع اللي هو الهيكل، وتجديف على الناموس. ليه بتقولوا كده؟ قالوا لاننا سمعناه يقول، الشهود الزور بقى قالوا ايه؟ ان يسوع الناصري هذا. طبعا كلمه هذا دي فيها نوع من الايه؟ الاحتقار والاستهزاء. يسوع الناصري هذا، ان يسوع الناصري هذا سينقض. وطبعا والناصري دي لوحدها استهزاء، لانه زي ما احنا عارفين الناصري دي كانت مدينه محتقره، ولما يقولوا الواحد انت ناصري يبقى ده نوع من الايه؟ الشتيمه يعني. فيعني ايه منتهى الاسلوب اللي مش حلو. قالوا الناس اقسمت اننا سمعناه يقول ان يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع اللي هو الهيكل، ويغير العوائد التي سلمنا اياها موسى. طب سؤال يا احبائي، يسوع الناصري ربنا والهنا ومخلصنا قال كلام ضد الموضع المقدس انه هيهدم الهيكل، وقال انه هيغير العوائد اللي سلمنا اياها موسى؟ ادي احنا تعليم المسيح عندنا، سمعنا المسيح الكلام زي ده؟ بالعكس، المسيح قال لهم انقضوا هذا الهيكل وانا في ثلاث ايام ايه؟ ما قالش انا اللي ههد، المسيح ما بيهدش، ما جئت لانقض بل لاكمل. قال لهم انتوا اللي هتهدوا، ولما انتوا هتهدوا انا ايه؟ انا حبل. المسيح ما قالش انا هنقض الهيكل. المسيح غير العوائد اللي سلمنا اياها موسى، المسيح قال لا، ما جئت لانقض الناموس بل لاكمل. قال ان كل حرف في الناموس السماء والارض يزولوا، والحرف اللي في الناموس لازم ايه؟ يتم. المسيح غير او قال كلام ضد الناموس اطلاق. ده احنا بنصلي في القداس نقول عن المسيح ايه؟ اكملت ناموسك عنه. ده خضع للناموس. ومن العذراء رغم انها والده بدون زرع بشر لكن خضعت للشريعه، هو في سن 8 ايام خضع للشريعه واتختن. في 40 يوم قدموا الذبيحة، الأعياد كان المسيح يطلع في الأعياد ويحتفل بيها. عمر المسيح ما نقض الناموس في شيء، لكن في الحقيقة اللي أهانوا الهيكل هم نفسهم اليهود لما حولوا الهيكل بيت إيه؟ بيت تجار. اللي أهانوا الناموس هم اليهود، اللي في التعليم بتاعتهم زي ما السيد المسيح مرة كان بيناقشهم قال لهم إن موسى قال اكرم أباك وأمك، أدي الناموس بيقول كده، أنتوا عملتوا إيه؟ انتم نقضتم الناموس، انتم قلتوا من قال لابيه او امه قربان اي هديه على راي ماري مرقس الذي تنتفع به مني فلا تدعونه فيما بعد يكرم اباه وامه. يعني الناموس بيقول ايه؟ الواحد يكرم ابوه وامه، اكرام الاب والام مساعدتهم ماديه. هم طلعوا فتوى ضد كلام ربنا. قالت ايه الفتوى ديت؟ قالت لو انا معايا فلوس ورحت قلت يا جماعه انا الفلوس دي متبرع بيها للهيكل، يبقى من حق ما ساعدش ابويا وامي، لأن الفلوس دي خلاص بقت فلوس مين؟ فلوس ربنا. أقعد أكل وأشرب منها لغاية ما أموت، والفلوس دي تروح بعد ما أموت للإيه؟ للهيكل. وأنا كده من حق ما ساعدش أبويا وأمي. يبقى مين اللي نقض الناموس؟ هم بتعلمهم ولا المسيح؟ هم اللي نقضوا الناموس. طيب برضو أرجع تاني وأسأل نفس السؤال، ليه الهياج ده ضد استفانوس بالذات وما هجوش ضد الرسل؟ طب ليه ما قالوش على الرسل ان هم قالوا كلام تجديف على موسى ولا على الله ولا على الهيكل ولا على الناموس؟ ليه ما سمعناش ان الاتهامات دي وجهت للرسل رغم ان احنا بقالنا 3 سنين بنكرز في اورشليم؟ لانه في الحقيقه الرسل احترموا الهيكل واحترموا الناموس. ازاي؟ ان كانوا نمره واحد هم بنفسهم كانوا بيروحوا يصلوا في الهيكل، فهم ما قدام الشعب ما نقدوش بحسب فكر الناس، ما نقدوش الناموس.
القديس بطرس لما راح يزور كرنيليوس قال له ايه؟ قال له انت تعلم انه محرم على رجل يهودي مثلي انه يخالط رجل ايه؟ رجل امم، انا رجل ماشي باحكام الايه؟ باحكام الناموس. لدرجه ان بطرس لما راح انطاكيا الاول كان بياكل مع الامم، فلما لقى ناس جههم من اورشليم فافرز نفسه هو وبرنابا، فشكلهم قدام الناس يقول لك دول بينفذوا احكام الايه؟ احكام الناموس تمام. تقولي لي طب هنا بقى هل في اختلاف ما بين فكر الرسل وفكر بولس؟ فاهمين ولا مش فاهمين الاول النقطه ديت؟ دي نقطه خطيره جدا. الرسل بقى لهم 3 سنين بيكرزوا ومحدش قال لهم يا جماعه انتوا جدفتوا على الهيكل ولا على الناموس ولا على موسى. ليه؟ لان الرسل كانوا خاضعين للاحكام ديت. واحد راجل يهودي يتولد له ولد، يا بطرس احنا متعودين زمان نختن الولد في اليوم الثامن، اختنه ولا ما اختنوش يا بطرس؟ روح اختنه. يا بطرس احنا متعودين كل 3 ساعات نطلع نصلي في الهيكل، نطلع ولا ما نطلعش يا بطرس؟ ولا نطلع، احنا طالعين معاكم. في وقت الساعه 9 صعد بطرس الهيكل. فبقى شكلهم قدام الناس بينفذوا احكام الايه؟ الناموس. فما قدروش يهيجوا ضده، هنيجوا ضدهم بيعملوا ايه؟ ما دول ناس بيكرموا الهيكل وبيكرموا الشرائع بتاعتنا. طيب استفانوس بيقول لهم لا يا جماعه الحاجات دي كلها رمز وملهاش ايه؟ ملهاش لزوم. فراح هايجين ضد مين؟ ضد استفانوس. تقول لي بس طب اقف بقى هنا، يبقى استفانوس ماشي بمنهج والرسل ماشيين بايه؟ بمنهج كده ولا لا؟ طب هو فعلا كده؟ لا هو مش كده ولا حاجه. هم الرسل واستفانوس الكل يعلم ان الحاجات دي مجرد ايه؟ رمز وليست ضروريه للخلاص. اتختنت ما اتختنتش دي مش مشكله، الختان ده رمز للمعموديه. طيب لما الرسل بيكرزوا في بيئه جدرها يهودي، فقالوا للناس اليهودي ايه؟ يا جماعه انتوا طول عمركم متعودين اب عن جد انكم تختنوا عيالكم، اختنوا عيالكم. اصح هو الختان مش ضروري، لكن ماشي انتوا متعودين على كده اعملوا الحكايه ايه؟ الحكايه دي. فالرسل سابوا الناس لان ليهم جدر يهودي يمارسوا الممارسات اليهوديه. لكن لما هنشوف بعد كده بولس هيطلع يكرز للامم، هيقول للامم يا جماعه لا في ضروره للختان ولا في ضروره للشرائع بتاعه الايه؟ العهد القديم. فالحكايه مش انه ده ماشي بمنهج وده ماشي بمنهج. فاهمين ولا مش فاهمين؟ اديكم مثل يوضحها. المسيحيه لما دخلت مصر لقت المصريين بيحتفلوا اليوم الثالث، ايه؟ يقول لك قص الروح بتفضل جوه البيت الاوضه اللي ماتت فيها تحوم حواليها 3 ايام، ده كان فكر الفراعنه. نيجي نعمل يوم الاربعين، ايه الاربعين دي؟ قال لك قص الروح عبال ما تنتقل من العالم السفلي للعالم العلوي تقعد لها 40 ايه؟ 40 يوم. اليوم الاربعين بتقف قدام كبير الالهه علشان تحاكم. لا دي عقائد عقائد المصريه القديمه، دي عقائد مصريه قديمه. ما انا جاي لك بس في الكلام، انا بس عايز افهمك انه اللي عملوه الرسل ده منتهى الحكمه، وده اللي عمله ماري مرقس لما جه مصر، وده اللي عملوه الرسل لما راحوا كل البلاد اللي يكرزوا فيها. فدي عادات مصريه قديمه، يوم الثالث لازم نقعد وفي الارض ونعيط ونحط الطين على راسنا وتيتا تفرش الحصيره وما حاجه صعب. ويجوا في اليوم الثالث ده اسمه يوم رفع الحصر. نحكي لكم شويه عن الصعيد. ايه يقعدوا 3 ايام بعد وفاه الميت قاعدين لمين الفرش كله في البيت، اه يبقى في دوار كده واسع، ويفرشوه كله حصير ويقعدوا على 3 ايام قاعدين على الحصير واكلين شاربين نايمين على الحصير. في اليوم الثالث ايه؟ رفع الحصر، خلاص يلموا الحصر ويبتدوا يفرشوا البيت ويناموا على السراير او على الفرشه بتاعتهم، يعني ما عندهمش سراير. دخل ماري مرقس لقى دي عادات المصريين، خلاص هو احنا متعودين كده لازم في ثالث ولازم في 40. هنقول لهم يا جماعه سيبكم الثالث ما سالوش فين. فماري مرقس قال خلاص سيبهم ايه يعملوا ثالث، بس الثالث انتوا في فكركم يعني الروح قاعده تحوم حوالين البيت، عشان كده تيتا لما كان حد يموت تقول ولعوا شمعه في الاوضه عشان روحه ما ايه ما تظهرش. تيتتكم قالت لكم كده؟ تيتي كانت تقول لي كده. فالكنيسه قالت ماشي سيبهم، احنا بس نروح لهم يوم الثالث، تعالوا يا جماعه نصلي يوم الثالث ده احنا نتذكر في قيامه المسيح، احنا نجيب بقدونس علشان نتذكر العوده للفردوس، احنا نجيب عيش لان الخبز ده قوام الحياه الجسديه، ففي حياه اخرى قوامها خبز الحياه، احنا بنجيب ميه علشان نفتكر ماء الراحه، احنا بنجيب ملح عشان نفتكر الجسد دوت هيقوم تاني ولن يرى فساد، او وان فسد هيقوم مره اخرى. يبقى نفس المناسبه احنا ما نقدرش نلغيها، لكن الكنيسه حطتها في شكل ايه؟ روحاني. طب روحي في سوريا عندكم الثالث يا جماعه، يقول لك ثالث ايه؟ عندكم 40، يقول لك 40 ايه؟ ليه؟ لان دي عادات اصلا
مصرية يوم الأربعين ماشي، ما انتوا لازم تعملوا عزاء.

يوم الاربعين. تعالوا يا جماعه نعمل العزاء فين؟ في الكنيسه. ايه العزاء بتاعنا؟ نصلي ايه؟ قداس. عشان كده بسمع الناس الكبار تقول لك ابونا لو هو مخلف لازم يبقى 39، لو مش الكلام كل ده ما يفرقش. ده احنا مجرد ان احنا ليه لا ليها علاقه بالاربعين ولا ليها علاقه بالتسعه وتلاتين، ده مجرد ان احنا ايه بس، لان دي مترسخه. شوفوا يعني المسيحيه بقى لها في مصر 2000 سنه ولا زالت هذه العادات موجوده فين؟ لا يمكن تقتلع. ليه؟ لان ده جدر المصريين. عشان كده المسلمين، طبعا المسلمين دول كلهم كان اساسهم ايه؟ اقباط. لما دخل الاسلام مصر في القرن السابع كانت مصر كلها مسيحية، فاللي ما قدرش يدفع الجزية راح داخل في الدين الإسلامي، فده أصله مصري قبطي أو مصري أما قبطي يعني مصري، مصري مسيحي. طب لما دخلوا في الإسلام هي ذات الجذور المصرية القديمة اللي هي بتاعة الإيه؟ بتاعة الثالث وبتاعة الأربعين. عشان كده عندهم الناس يعني اللي هم بيمشوا على مذاهب أخرى يعني ضد تماما قولة التالت وقولة الاربعين، واللي هم يعني شوية كده يقول لهم لو عملت تالت ليه، لأنه دي حاجة مش موجودة في الإسلام. هم دي موجودة فين؟ دي موجودة في مصر الفرعونية القديمة اتوارثناها، فاهمين؟ فالكنيسة بقى في حكمة قالت خلاص الناس متعودة على كده، احنا نخلي الحكاية دي تبقى حاجة ايه؟ روحية. لكن مش هنقدر نقول للناس تماما ممنوع تالت وممنوع اربعين، مش هيسألوا فين؟ صلاة الجناز لا زالت موجودة في الصعيد، لو حد فيكم يروح الصعيد. هي بس اتلغت منين يعني؟ طبعا هو البابا في حكمة، طبعا برشية البابا مصر واسكندرية، فالبابا لغاه لان اصلا ما فيش حاجة. ولتسمعنا احنا نيجي بعد الظهر، كان الاربعين ده زمان ايه؟ كانوا زي صلاة الجنازة بالظبط، بس نجيب الصورة بتاعة السيد المرحوم ونحطها كده قدام الهيكل ونصلي صلاة زي الجناس بالظبط ونوعظ زي الوعظة الجناس. ده اليوم الاربعين كان يتعمل الساعة 5 المغرب، الساعة 4:30. فالبطرك لما طبعا دي كانت اجهاد كبيرة على الكهنة وحاجة ما لهاش لزوم، فراح لاغي حكاية الايه الاربعين خالص بقى، ان احنا نعمل بقى قداس الصبح. لكن في الصعيد الكلام ده ما تلغاش، لانه الصعيدة دول صعيدة، سألين انا عن الصعيد ترباس ترباس بس عجبنا. فدي حاجات لا يمكن يعني، دي عيب ان انا ما اعملش 40 لابويا، يعني مش ممكن، فاهمين بقى؟ يعني انا كل القصه دي عايز اوصل انه ما فيش اختلاف يا احبائي ما بين فكر الرسل وفكر استفانوس. فكر الرسل قالوا احنا في بيئه يهوديه، فده بيئه يهوديه مش هنقدر نقتلعهم من العادات اليهوديه، هنسيبهم يعملوها، هي مش ضروريه للخلاص بس ده هم متعودين عليها ايه. لكن بقى لما نروح نبشر ناس مش يهود خالص، لا هنجيب لهم بقى لا سيره ختان ولا سيره ناموس ولا حفظ سبت ولا شرائع موسى، لان كل دي كانت مجرد ايه؟ رمز. فدي الكرازه اللي كان بيكرزها استفانوس، يا جماعه الحاجات دي كلها رمز. فدول اصلا اللي بيناقشوا استفانوس ناس اصلهم يهودي، حتى ولو هم متعلمين فلسفه ايه؟ يوناني. فعلشان كده هاجوا ضد مين؟ ضد استفانوس. الشيء المذهل بقى يا احبائي في تدبير الله وحكمته الساميه جدا، انه ثمره الموضوع ده عمله في استفانوس في الاخر، طبطب عليه ولا عملوا فيه ايه؟ موتوا. راح طالع منهم مين؟ بولس، اللي مشي في نفس خط مين بالظبط، نهج نفس نهج استفانوس. يعني خسرت الكنيسه، ما اقدرش اقول خسرت، لكن استشهد من الكنيسه شماس استفانوس، ربحت الكنيسه ثالث عشر الرسل اللي هو مين؟ اللي بولس، اللي مشي في نفس الخط تماما بتاع مين؟ بتاع استفانوس. عشان كده يا احبائي لولا القديس استفانوس نمره واحد استفانوس ونمره اثنين بولس، لولا استفانوس نمره واحد لكانت المسيحيه تبقى مجرد شيعه يهوديه. شوفوا بقى عظمه استفانوس، لولا استفانوس كانت تبقى المسيحيه زي ما اليهود عندهم كتبه وعندهم فريسيين وعندهم ناموسيين، كانوا عندهم ناس اسمهم يهود ايه؟ مسيحيين، شيعه من شيع الايه؟ اليهود. ليه؟ لانها نشأة في بيئة يهودية متمسكة بعادات اليهود، كانت مجرد هتبقى جماعة يهودية فئة من اليهود. لكن مين اللي مسك السيف وقطع تماما ما بين اليهودية وما بين المسيحية؟ مين اللي عمل الموضوع ده أول واحد؟ استفانوس. اللي كمل بقى النهج بتاعه مين؟ بولس الرسول، اللي جه ثمرة استشهاد استفانوس. يبقى إذن أحبائي ما نتلخبطش بقى، ما فيش أي اختلاف ما بين فكر الرسل وفكر إيه؟ فكر القديس استفانوس. اقول لكم برهان تاني يوضح لكم الحكايه. فاكرين بولس الرسول؟ هنسمع عنه في سفر الاعمال الاصحاح 20. طيب

يعني بيقول لي بإذن الله يعني، فأنا صح أنا قلت هنسمع في الإصحاح 20 من غير ما أقول بإذن الله، فهو يعني زي ما تقولش بإذن الله فنبه خلاص قلنا. هنسمع بإذن الله في سفر الأعمال الإصحاح 20 إن بولس راح، خدوا بالكم بقى الحتة دي يمكن تفهمنا الموضوع شوي، راح أورشليم. فاليهود قالوا بس ادي الراجل اللي بيتكلم كلام تجديف على موسى وعلى الهيكل، نفس الايه اللي اتهم. فراحت اورشليم كلها هيجه ومسكوا بولس عايزين ايه يموتوه. فجاهم الرسل قالوا لبولس ايه، قالوا له بص يا بولس، الناس دول بيقولوا ان انت بتتكلم ضد الناموس، فاحنا عندنا 4 رجال 4 رجال عليهم نذر، خدهم وتطهر في الهيكل. ايه الحكايه دي بقى؟ انه في شريعه عند اليهود اسمها شريعه النذير، الواحد يروح ينذر نفسه للهيكل اسبوع 15 يوم، يحلق راس شعره ويفضل قاعد في خدمه الهيكل لمده النذر بتاعه، سواء كان اسبوع سواء كان 10 ايام سواء كان شهر، بعد كده يقدم ذبيحه وطول فتره النذر يطول شعره، ولما يخلص مده النذر يحلق شعره ويحرقه مع الذبيحه. شريعه اسمها شريعه النذير في سفر العدد، دي شريعه يهوديه. فراح قايلين لبولس ايه، قالوا له بص يا بولس، عشان الناس دول ما يقولوش عليك ان انت بتتكلم ضد الناموس، ادخل انت والاربع رجاله دول في الهيكل وتمم شريعه النذير وطول شعرك جوه، عشان لما يشوفوك جوه الهيكل مطول شعرك وناذر نفسك يقولوا ان انت راجل بتحافظ على احكام الايه، احكام الناموس. فهمتوا الحكايه؟ فهم عشان في بيئه يهوديه فسابوا الناس تسلك في عوائد اليهود رغم انها مش ضروريه للايه، للخلاص. لكن اللي قال لا الحاجات دي رمز وملهاش لزوم خالص، اول من قال الكلام ده هو مين؟ استفانوس اللي مشي بعد مين؟ بولس. فاهمين عشان بقى ما يبقاش في ذهننا التباس ما بين بولس او استفانوس في الاول والرسل. فشخص اليه، دي التهمه بقى اللي موجهينها لاستفانوس، انه بيتكلم كلام تجديف ضد هذا الموضع والناموس. يقول في الايه 15 فشخص اليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ايه؟ ملك. لا وش استفانوس ده ايه؟ منور. جبت منين النور يا استفانوس؟ هو استفانوس واقع قاعد قال لهم ها انا السموات ايه؟ مفتوح، شاف مين؟ المسيح. فنور المسيح طبع في مين؟ في استفانوس، فبقى وش استفانوس ايه؟ منور. العجيب بقى يا احبائي في مفارقات الله المذهلة، هم بيقولوا ان ده بيتكلم كلام تجديف ضد مين؟ موسى. طيب موسى لما طلع يتكلم مع ربنا على الجبل، نزل موسى وجهه ايه؟ منور، لدرجه قالوا لموسى موسى مش قادرين نبص في وشك حط ايه؟ برق. طيب لما موسى قال لهم كلام ربنا ما سمعوش كلام ربنا، كسروا الناموس ولا ما كسروهوش؟ كسروا الناموس. النهارده استفانوس واقف وشايف المسيح، شافوا وش استفانوس منور زي موسى بالظبط، وايضا هاجوا ضد مين؟ استفانوس، وايه؟ وموتوا. هي عادة اليهود ما ايه؟ ما تغيرتش. اللي عملوه مع موسى في القديم رغم ان رأوا نور وجهه وهاجوا ضده، النهارده شايفين نور وجه استفانوس، كان المفروض دي تخليهم ايه؟ يحسوا ان الراجل ده غلط. لما الراجل وشه منور زي الملاك يبقى ده راجل بيجدف، ده بقى وشه زي وش مين؟ موسى. يعني ده تساوى بمين؟ بموسى. يبقى ازاي تقول عليه ان هو بيجدف؟ لكن هي دي عادة إسرائيل. فشخص إليه جميع، يعني رئيس الكهنة شاف وش استفانوس ملاك ولا ما شافش؟ شاف. وكل الكهنة شاف وش استفانوس ملاك ولا ما شافوش؟ طب ده أكبر برهان إن استفانوس صح ولا غلط؟ صح. طب قبلوا كلام استفانوس؟ زي ما قال المسيح لهم عيون ولا توبس ولهم أذان، لسه سمعين الراجل أو حيسمعوه دلوقتي بيقول خطاب دفاعي كبير جدا، لا سمعوا ولا إيه ولا شاف. فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. طب أنا أسأل سؤال، مين اللي بيكتب سفر الأعمال؟ لوقا. طب لوقا دخل جوه عينين حنان وعينين قيافة وشاف إنه حنان وقيافة شايفين استفانوس وجهه كوجه ملاك؟ لوقا عارفها منين ديت؟ إيش عرف لوقا؟ اتكلم مع بولس. الله يخليك. قلنا من ضمن المجمع ده مين قاعد؟ شاول. فشاول من ضمن اللي شاف وش استفانوس ايه؟ منور وملاك. فلما جه له يكتب قال له بص له انا كنت قاعد معاه، انا شفت وحنان ميل عليا وقال لي ايه ده شايف وش الراجل منور زي الملاك. فاستفانوس راح بولس راح ممليها لمين؟ للوقا. فلوقا راح ايه؟ راح كتب.
اللذيذ بقى يا احبائي انه سوره استفانوس ديت احنا النهارده في سنه 33 ميلاديه، والقديس لوقا كتب سفر الاعمال سنه 63 ميلاديه، يعني 30 سنه وش استفانوس المنور ما ضاعش من عينين مين؟ بولس اللي هو شاول. فاهمين ازاي؟ يعني شاول كان قاعد وشاف وش استفانوس ملاك. الكلام ده سنه كام؟ 33. طب لوقا كتب سفر الاعمال سنه 63، وهو بيكتب بولس قال له انا فاكر من 30 سنه الوش ده انا ما انساهوش، انه لقيت استفانوس وهو في المجمع وشه ايه؟ اكتب. دليل ان الصوره دي لم تفارق ذهن مين؟ بولس. عشان كده لما بنعمه المسيح نوصل لايمان بولس، من ضمن طبعا هي حاجات كتيرة تسببت في إيمان بولس، من الركائز الأساسية مش بس كلام استفانوس، لكن كمان وش مين؟ وش استفانوس. في حاجات كتيرة تسببت في إيمان بولس من ضمنها استفانوس. فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع وراء وجهه كأنه وجه ملاك. يبقى استفانوس يا حبائي شهد للمسيح، والمسيح بيشهد لاستفانوس. استفانوس بيشهد لمين؟ للمسيح. طب المسيح يسيبه ولا يسنده ويأيده؟ فالمسيح يأيده بأن المسيح شهد له أن خلى وشه زي وش الإيه؟ وش الملاك. طيب حيدافع استفانوس يقول إيه؟ ده بقى الإصحاح نمرة إيه؟ نمرة 7. صح، نمرة 7 ده طويل خالص، ويعني ديكو طولة العمر، يعني هناخده إيه على مهلنا واحدة واحدة، لأن ده ملخص العهد القديم كله. بس أنا النهاردة هقول مقدمة عنه وهسيبه إن عشنا أقوله لكم بالإنجليزي بقى بعد ما أول ملحوظة هنلاحظها في خطاب استفانوس. لا أنا هوعظ عربي، معرفش هوعظ إنجليزي، هوعظ عربي. هم واخديننا نوعظ الناس العرب اللي هناك. هي في الحقيقة أصل الكنيسة اللي في كندا ديت فيها نسبة كبيرة جدا جدا، طبعا كلهم عرب طبعا، بس فيها نسبة كبيرة من الناس الكبار اللي هي يعني راحة من مصر كبيرة، ولازالت حتى هذا اليوم كندا فيها نسبة هجرة كبيرة. فالخدمة هناك متقسمة لقسمين، الكهنة اللي بيرسموهم هناك أو يختاروهم هناك لابد أن يجيدوا اللغة الإنجليزية إجادة كاملة، ومش بس إجادة الإنجليزي لكن يكونوا مقيمين في كندا علشان يبقى ليهم نفس الثقافة ونفس اللهجة ويعرفوا يتعاملوا مع الشباب الصغير. فدول بيخدموا الشبان. لكن لما حد بيسافر من مصر لا يمكن يعرف يتعامل مع الشباب هناك، يعني أولا لا هيفهمني بالعربي ولا أنا فاهم المجتمع والبيئة اللي هو عايش فيها. أنا مش عايش في كندا فما عرفهاش، يعني دي تطمئنكم تماما ان انا مش هنفع في كندا. احنا بس رايحين نكلم الناس اللي ايه؟ الناس اللي الكبار شوي او الشبان، يعني اللي هم سافرين من مصر في سن كبير. كده ربنا يطمن قلبك. نهضة يا اخواتي، نهضة اسبوعين وخلاص. بس بدل ما بنروحها في مثلا في كنيسة العذراء العصفرة رايحينها ايه؟ بعيدة شوي، بس مش اكتر من كده، مش اكتر من كده. طيب هقول لكم فكرة بس بسيطة كده بسرعة عن الإصحاح السابع ونسيب بنعمة المسيح بعد كده نكمله. أولا هنلاحظ في الدفاع بتاع استفانوس ما دفعش عن نفسه مطلقا. هم بيتهموه أنت بتجدف على موسى وعلى ربنا وعلى الهيكل وعلى الناموس. الراجل إيه؟ كل الخطاب بتاعه بيبكت ضمائرهم على حاجتين. نمرة واحد، إن أبائهم إيه؟ قوم ربنا، وده اللي احنا هنشوفه في خطاب استفانوس، وهم قوم المسيح ابن الله. دي نمرة واحد هنلاحظها في خطاب استفانوس، لكن ما فيش فيها اي دفاع عن ايه؟ عن نفسه. بيقولوا له انت جدفت، ما وقفش. لا يا جماعه انا ما جدفتش، انا ما قلتش. طب العكس ده انا بقوله بعيد. لا لا لا لا لا لا، كل الخطاب بتاعه لم يدافع عن نفسه مطلقا، لكن بيبكت ضمائرهم على مقاومتهم ومقاومه ابائهم لله. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ده اول خطاب دفاعي عن المسيحيه يسمعوا مجمع السنهدرين. يعني ايه اول خطاب دفاعي؟ هم سمعوا بطرس بيوعظ ولا ما سمعوش بطرس مجمع السنهدرين؟ سمع لما اقام الرجل المقعد وجابوه، سمعوا خطبة بطرس. ولما مسكوهم وحطوهم في الحبس ال 12 وقف بطرس وراح ايه؟ وراح وعظ. دي كانت شهادة من بطرس للمسيح. لكن المرة دي هيسمعوا من استفانوس دفاع
عن المسيحية. يعني ايه دفاع عن المسيحية؟ يعني المسيحية بتقول ان الهيكل ملوش لزوم، ان الذبائح كلها رمز، ان العهد القديم كان فقط اسرائيل شعب الله، لكن النهاردة الارض كلها شعب الله. ادي الايمان المسيحي. خطاب استفانوس بيدافع عن الحاجات دي، هيجيب لهم بقى في الخطاب لما هنشوفه انه فعلا الهيكل ده ملوش لزوم، انه مش انتوا بس شعب ربنا، لا ربنا لوش شعب في الارض كلها، ان العبادة مش في مكان واحد، العبادة في اي مكان، وده اساس الايمان الايه المسيحي. فده اسمه دفاع عن الايه المسيحية. فده اول خطاب دفاعي يسمعه مجمع السنهدريم عن المسيحية. هذه تاني حاجة تميز خطاب استفانوس. الحاجة التالتة انها اطول عظة دونت في سفر الاعمال. يعني احنا سمعنا عظة بطرس يوم الخمسين، وسمعنا عظة بطرس لما شفى المخلة، وسمعنا عظة بطرس لما طلعوا من السجن هو والرسل، ولسه هنسمع بقى بعد كده عظات تاني. اطول وعظة في سفر الاعمال هي وعظة مين؟ استفانوس. فانا بطمنكم وعظة بطرس خدناها في ايه؟ عظة يوم الخمسين في 4-5 مرات. يبقى انا اتوقع وعظة استفانوس بقى هتاخد لها ايه؟ يعني على عيد العذراء اللي جاي وعليكم الخير. ملخص العظة هو لخص التاريخ المقدس بداية من ابراهيم حتى بناء الهيكل، وطلع منه بنتيجة ان طول عمر اليهود بيقاوموا وبيرفضوا مين؟ ربنا. زي ما هم دلوقتي بيقتلوا مين؟ قتلوا المسيح، ودلوقتي بيقتلوا ايه؟ استفانوس. يعني الحكاية ماشية ايه؟ كما كان اباءكم كذلك ايه؟ انتم. عشان كده المسيح، اخر مرة كنت بتكلم في حد سيد المسيح، المسيح قال لهم ايه؟ سيأتي على هذا الجيل ايه؟ كل دم زكي صف. ليه؟ قال لهم انتم كملتوا مكيال ايه؟ اباء. انتوا قلتوا اباءنا غلطانين انه قتلوا الانبياء، طب ما انا هبعت لكم انبياء ورسل برضه حت ايه؟ هتقتلوا. يعني اللي عملوه أباءكم انتوا عملتوا ايه؟ زي بالظبط. فاكملوا انتم مكيال أباء. كان عندنا كوباية أباءكم ملوا شوية قد كده في غضب ربنا، انتوا جيتوا رحتوا مكملين بقية الايه؟ بقية الكوباية. علشان كده حينصب غضب ربنا ايه؟ على هذا الجيل اللي هو المسيح كان بيكلمه. النقطة اللي بعد كده في خطاب استفانوس، استفانوس بيرتجل شفاهة ملخص التاريخ القديم ده كله. يعني استفانوس ما كانش قاعد كده زي ومحضر وكاتب ورق ونقط وقاري لا لا لا، الراجل مسكوه كده من الدار للنار زي ما بيقول، واستفانوس راح مطلع الوعظة المحترمة اللي ايه اللي حيقولها دي تبين عظمة مين؟ استفانوس. اولا نتوقع بقى وهو واقف كان متوتر وعصبه مهزوزه، كان يعرف يرتب الافكار كده ويقول مرقق ده هيلخص العهد القديم كله. يبقى ده بالتاكيد كان استفانوس وهو واقف في المجمع كان ايه؟ يعني الواحد وهو مرتبك يعرف ينظم الافكار ويقول كلام بترتيب، ولا تلاقي بيلهج كده في الكلام. ده استفانوس كان واقف في منتهى الايه؟ في منتهى السلام. ودي ادت صوره حلوه، استفانوس ده رئيس ايه؟ شمامس. يبقى دي صوره الايه؟ الشمامس. احنا للاسف بقى سوره الشمامس في ذهننا مجرد واحد حافظ ايه الحال. لا، الشمامس بالدرجه الاولى لابد اهو مثال، مش ده الريس بتاع الشمامسه؟ ايه راجل دارس الكتاب المقدس ايه يعني دارس العهد القديم كله. علشان كده بصراحه يعني انا يعني بعاتب، يعني بحزن جدا لما الواحد بحضر قداس ويطلع حد يقرا، وطبعا بيقرأ في الأسفار المقدس ويتهته ويقرأ غلط وحاجة. يعني مفروض الشماس دوت ايه اول درجة يرسموا فيها الشماس؟ بسلطس. بسلطس يعني ايه؟ يعني مرتل. بسلطس يعني ايه؟ مرتل. ده يعني ايه اللي هو يدوبك بس حيرد وربونا يا رب ارحم وصلوا من اجل سلام الكده، مرتل. الدرجة اللي بعد كده اغنسطس. كلمة اغنسطس يعني قارئ. المفروض اللي يرقى لدرجة أغنسطس يبقى واحد قاري الكتاب المقدس ودرسه ويقف يقرأ صح، ويوضح مخارج الألفاظ ويوضح التشكيل. ده في عجب في القراية، في عجب. صدقوني يا حبائي عبرانيين، أما ما عتق حاجات عتق يعني واحد عبد وتايه وتعتق. طب والناموس كان عبد وتعتق. اما ما عتق وشاخ حاجه عتيقه يعني حاجه ايه؟ ادي يقرا لك يقول لك اما ما ايه عتق. ايه عتق ديت؟ ما تفهميش.
يعني كلمات مش مجرد حكاية نطق، حكاية انه المعنى نفسه ايه. بقول لكم حاجات بقى كتيرة، يعني الواحد لما يقعد يسمع اللي بيقرأ ده ما تفهموش يعني بيقرأ ازاي. طبعا حاجة مش صح يا حبائي. فالله ينيح نفسه الأنبا غرغوريوس اللي كان يحضر له قداس، كان هو بيلف بالبخور، الشماس لو ما يقرأ بصوت واضح ومخارج الألفاظ الواحد يفهم. احنا القرايات دي مجرد بنأدي طقس؟ لا، ده احنا عايزين نسمع، فلازم يقرأ واحدة واحدة ويقرأ صح، ولو قرأ غلط يقول له عيد. لمنكم يعني حضر قداسات الأنبا غرغوريوس في دير مريمين، بيقول له عيد، لازم يقرأ ايه؟ يقرأ مظبوط. ليه؟ عشان الناس ايه؟ الناس تفهم. طب امتى هيقرأ صح؟ لو هو اصلا ايه؟ راجل قاري الانجيل وفاهم ودرسه. فدي صورة حلوة لمين؟ للشمامس. من مثال الشمامسة دول مين؟ أثناسيوس. كان شماس ولا مش شماس أثناسيوس؟ طب كان دارس الكتاب المقدس ولا مش دارسه؟ ده وقف يرد على أريوس، ما خلى أريوس يبل. يوسف حبيب، حبيب جرجس، هنوزع لكم كتاب عن يوسف حبيب. ده راجل كان حلو، كان عندنا هنا في محرم بيه، كان بيته هنا ورا الكنيسة، كان راجل شماس كده حلو بتاع ربنا، وكان راجل الكتب في كتب كتيرة الصغيرة دي بتاعت سير القديسين، أول من بدأ يفتش في سير القديسين ويطلعها في نبذات صغيرة كان هو يوسف حبيب دوت. هذه صورة الشماس اللي فرح، راجل دارس قبطي حلو وألحان حلو ودارس الإنجيل حلو، صورة إيه؟ تفرح القلب. طيب احنا مش عايزين ندخل في الوعظة، لانه لو دخلنا مش هنخرج هنسيبها مرة بعد كده، بس كده يبقى على الاقل ايه خدنا فكرة عن العظة بتاعت القديس استفانوس. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.

ספרו דניאל. الأصحاح الثالث. نبوخذ نصر الملك صنع تمثالا من ذهب طوله 60 ذراعا وعرضه 6 أذرع ونصبه في بقعة دورة في ولاية بابل. ثم أرسل نبوخذ نصر الملك ليجمع المرازبة والشحنة والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتين وكل حكام الولايات ليأتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. حينئذ اجتمع المرازبة والشحن والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتون وكل حكام الولايات لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، ووقفوا أمام التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر، ونادى مناد بشدة: قد أمرتم أيها الشعوب والأمم والألسنة، عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف، أن تخروا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. ومن لا يخر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط أتون نار متقدة. لأجل ذلك وقتما سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير وكل أنواع العزف، خر كل الشعوب والأمم والألسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. لأجل ذلك تقدم حينئذ رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود. أجابوا وقالوا للملك نبوخذ نصر: أيها الملك، عش إلى الأبد. أنت أيها الملك قد أصدرت أمرا بأن كل إنسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف يخر ويسجد لتمثال الذهب، ومن

لا يخر ويسجد، فإنه يلقى في وسط أتون نار متقد. يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على أعمال ولاية بابل، شدرخ وميشخ وعبدنغو. هؤلاء الرجال لم يجعلوا لك أيها الملك اعتبارا، آلهتك لا يعبدون، ولتمثال الذهب الذي نصبت لا يسجدون. حينئذ أمر نبوخذ نصر بغضب وغيظ بإحضار شدرخ وميشخ وعبدنغو، فأتوا بهؤلاء الرجال قدام الملك. فأجاب نبوخذ نصر وقال لهم: تعمدا يا شدرخ وميشخ وعبدنغو لا تعبدون آلهتي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت. فإن كنتم الآن مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصمتير والمزمار وكل أنواع العزف إلى أن تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملته، وإن لم تسجدوا ففي تلك الساعة تلقون في وسط أتون النار المتقد. ومن هو الإله الذي ينقذكم من يديه؟ فأجاب شدرخ وميشخ وعبدنغو وقالوا للملك: يا نبوخذ نصر، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، هوذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك، وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. حينئذ امتلأ نبوخذ نصر غيظا، وتغير منظر وجهه على شدرخ وميشخ وعبدنغو، فأجاب وأمر بأن يحموا الأتون 7 أضعاف أكثر مما كان معتادا أن يحمى، وأمر جبابرة القوة في جيشه بأن يوثقوا شدرخ وميشخ وعبدنغو ويلقوهم في أتون النار المتقد. ثم أوثق هؤلاء الرجال في سراويلهم وأقمصتهم وأرديتهم ولباسهم، وألقوا في وسط أتون النار المتقد. ومن حيث إن كلمة الملك شديدة والأتون قد حمي جدا، قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميشخ وعبدنغو. وهؤلاء 3 الرجال شدرخ وميشخ وعبدنغو سقطوا موثقين في وسط أتون النار المتقدة. حينئذ تحير نبوخذ نصر الملك وقام مسرعا، فأجاب وقال لمشيريه: ألم نلقي 3 رجال موثقين في وسط النار؟ فأجابوا وقالوا للملك: صحيح أيها الملك. أجاب وقال: ها أنا ناظر 4 رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. ثم اقترب نبوخذ نصر إلى باب أتون النار المتقدة وأجاب فقال: يا شدرخ وميشخ وعبدنغو، يا عبيد الله العلي، اخرجوا وتعالوا. فخرج شدرخ وميشخ وعبدنغو من وسط النار، فاجتمعت المرازبة والشحن والولاة ومشيرو الملك، ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم، وشعرة من رؤوسهم لم تحترق، وسراويلهم لم تتغير، ورائحة النار لم تأتي عليهم. فأجاب نبوخذ نصر وقال: تبارك إله شدرخ وميشخ وعبدنغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه
وغيروا كلمة الملك وأسلموا أجسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم. فمني قد صدر أمر بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبدنغو، فإنهم يصيرون إربا إربا وتجعل بيوتهم مزبلة، إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبدنغو في ولاية بابل. الأصحاح الرابع. من نبوخذ نصر الملك إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها، ليكثر سلامكم. الآيات والعجائب التي صنعها معي الله العلي حسن عندي أن أخبر به. آياته ما أعظمها، وعجائبه ما أقواها. ملكوته ملكوت أبدي، وسلطانه إلى دور فدور. أنا نبوخذ نصر قد كنت مطمئنا في بيتي وناظرا في قصري، رأيت حلما فروعني، والأفكار على فراشي ورؤى رأسي أفزعتني. فصدر مني أمر بإحضار جميع حكماء بابل قدامي ليعرفوني بتعبير الحلم. حينئذ حضر المجوس والسحرة والكلدانيون والمنجمون، وقصصت الحلم عليهم فلم يعرفوني بتعبيره. أخيرا دخل قدامي دانيال الذي اسمه بلتشصر كاسم إلهي، والذي فيه روح الآلهة القدوسين، فقصصت الحلم قدامه. يا بلتشصر كبير المجوس، من حيث إني أعلم أن فيك روح الآلهة القدوسين ولا يعصر عليك سر، فأخبرني برؤى حلمي الذي رأيته وبتعبيره. فرؤى رأسي على فراشي هي أني كنت أرى، فإذا بشجرة في وسط الأرض وطولها عظيم، فكبرت الشجرة وقويت، فبلغ علوها إلى السماء ومنظرها إلى أقصى كل الأرض. أوراقها جميلة وثمرها كثير، وفيها طعام للجميع، وتحتها استظل حيوان البر، وفي أغصانها سكنت طيور السماء، وطعم منها كل البشر. كنت أرى في رؤى رأسي على فراشي، وإذا بساهر وقدوس نزل من السماء، فصرخ بشدة وقال هكذا: اقطعوا الشجرة واقضبوا أغصانها وانثروا أوراقها وابذروا ثمرها، ليهرب الحيوان من تحتها والطيور من أغصانها، ولكن اتركوا ساق أصلها في الأرض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل، وليبتل بندى السماء، وليكن نصيبه مع الحيوان في عشب الحقل، ليتغير قلبه عن الإنسانية، وليعطى قلب حيوان، ولتمضي عليه 7 أزمنة. هذا الأمر بقضاء الساهرين والحكم بكلمة القدوسين، لكي تعلم الأحياء أن العلي متسلط في مملكة الناس، فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس. هذا الحلم رأيته أنا نبوخذ نصر الملك. أما أنت يا بلتشصر فبين تعبيره، لأن كل حكماء مملكتي لا يستطيعون أن يعرفوني بالتعبير. أما أنت فتستطيع، لأن فيك روح الآلهة القدوسين.
حينئذ تحير دانيال

الذي اسمه بلتشصر ساعه واحده وافزعته افكاره. اجاب الملك وقال: يا بلتشصر، لا يفزعك الحلم ولا تعبيره. فاجاب بلتشصر وقال: يا سيدي، الحلم لمبغضيك وتعبيره لأعاديك. الشجرة التي رأيتها التي كبرت وقويت وبلغ علوها إلى السماء ومنظرها إلى كل الأرض وأوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع وتحتها سكن حيوان البر وفي أغصانها سكنت طيور السماء، إنما هي أنت يا أيها الملك الذي كبرت وتقويت وعظمتك قد زادت وبلغت إلى السماء وسلطانك إلى أقصى الأرض. وحيث رأى الملك ساهرا وقدوسا نزل من السماء وقال: اقطعوا الشجرة وأهلكوها، ولكن اتركوا ساق أصلها في الأرض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل، وليبتلى بندى السماء وليكن نصيبه مع حيوان البر حتى تمضي عليه سبعة أزمنة. فهذا هو التعبير أيها الملك، وهذا هو قضاء العلي الذي يأتي على سيد الملك. يطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران ويبلونك بندى السماء، فتمضي عليك سبعة أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس ويعطيها من يشاء. وحيث أمروا بترك ساق أصول الشجرة فإن مملكتك تثبت لك عندما تعلم أن السماء سلطان. لذلك أيها الملك، فلتكن مشورتي مقبولة لديك، وفارق خطاياك بالبر وآثامك بالرحمة للمساكين لعله يطال اطمئنانك. كل هذا جاء على نبوخذ نصر الملك. عند نهاية 12 شهرا كان يتمشى على قصر مملكة بابل، وأجاب الملك فقال: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ والكلمة بعد بفم الملك وقع صوت من السماء قائلا: لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك، إن الملك قد زال عنك، ويطردونك من بين الناس، وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك سبعة أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس وأنه يعطيها من يشاء. في تلك الساعة تم الأمر على نبوخذ نصر، فطرد من بين الناس وأكل العشب كالثيران وابتلى جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل النسور وأظفاره مثل الطيور. وعند انتهاء الأيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء، فرجع إلي عقلي، وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور، وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له: ماذا تفعل؟ في ذلك الوقت رجع إلي عقلي، وعاد إلي جلال مملكتي ومجدي.

وبهائي وطلبني مشيري وعظمائي، وتثبتت على مملكتي وازدادت لي عظمة كثيرة. فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظمه وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يذلهم.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفك.

فاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي، يمحو كل آثامي. قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني. امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي. لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك. القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشويس نينان بشويس نينان الليل وياخ نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتين تقدم لكم عظه الروح القدس في القمص تدرس يعقوب، والكاد في قداس الجمعه 6/6/2003.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. القديس كليمندوس الإسكندري يقول لنا أن الله فوق كل الأسماء، يعني حتى كلمة الله نفسها لا تعبر عن هذا عن الله كما ينبغي. بحسب تفكيرنا البشري أو حسب لغتنا البشرية، الكتاب المقدس يقدم لنا أسماء كثيرة يسميها الرب لأنه يملك، يسميه أيضاً المخلص لأنه يفدي نفوسنا، يدعوه قاضي الأرامل لأنه يهدي.

الأيتام بكل نفس محتاجة وأب الأيتام. من ضمن الأسماء اللي يذكرها الكتاب المقدس عن الله أنه صانع العجائب والمعجزات. الله صانع العجائب والمعجزات. ولو أخذنا العهد القديم والعهد الجديد نلاقي أن ربنا يسخر كل إمكانيات الطبيعة بكل الطرق لأجل سلام الإنسان وبنيانه. ما عندهوش مانع أن يوقف أي قانون للطبيعة من أجل طفل صغير أو من أجل شيخ أو من أجل شعب أو لإنقاذ شاب من الشبان. ما عندهوش مانع أن يفتح طريق في البحر ويجعل يابسة في بحر صوف، أو يوقف المية في نهر الأردن ويعدي شعبه إلى منطقة كنعان. الله أيضا يوقف ناموس الطبيعة فيخلي الشمس تقف حتى يتمم الشعب نصرته على الوثنيين. يحول طبيعة النار إلى ندى لثلاثة فتية. يغير طبيعة الحيوانات المفترسة الأسود الجائعة لكي تهلك جوعا بمزاجها ولا تفترس دانيال. يغير طبيعة أيضا الغربان فتقدم أكل سواء لإيليا أو للقديس الأنبا بولا. وأما في العهد الجديد في أيام السيد المسيح فالكتاب المقدس يذكر أن لو كتبت هذه العجائب واحدة فواحدة زي ما بيقول القديس يوحنا الحبيب، لست أظن أن العالم يسع الكتب المكتوبة. حياتنا فيها عجائب كثيرة سواء منظورة أو غير منظورة، ولو قعدنا مع نفسنا شوية نكتشف قد إيه رعاية ربنا واهتمامه بينا كل يوم لأجل خلاصنا ولأجل بنياننا. يقف القديس يوحنا ذهبي الفم أمام هذه العجائب مذهول، ولكن يقول أعجب العجائب كلها فوق كل العجائب المذكورة في العهد القديم وفي العهد الجديد أنه أعطى للإنسان سلطانا لكي يغير الطبيعة بتاعته. ودي الحتة اللي بنشتكي منها. إدانا عطية الروح القدس، هذا الروح القدس القادر أن يغير الفجار إلى قديسين والزناة إلى أطهار والقتلة والمجرمين إلى ودعاء هادئين. يقف ذهبي الفم مدهوش، يقول مش ممكن العمل اللي بيعمله ربنا أنه أعطى للإنسان سلطانا بروحه القدوس أنه تتجدد الطبيعة بتاعته مش في مياه المعمودية ولا تتوقف، بل باستمرار يحصل تجديد إلى أن نصير أيقونة صادقة لكلمة الله. هو دي أحبائي عطية الله العظمى اللي النهاردة سمعنا عن الروح القدس، واللي بنستعد طول العشر أيام من الصعود لغاية حلول الروح القدس، وأيضا في فترة ما بين حلول الروح القدس لغاية عيد الرسل دايما فكرنا مشغول بعمل الروح القدس في الرسل. بل أقول أن طول السنة ما فيش حاجة بتشغلني أو تشغلكم غير روح الله القدوس اللي قاعد يجمل ويزين في الكنيسة لغاية ما تبقى عروس مقدسة جميلة مهيئة لعريسها السماوي. كوني أقول أنا إنسان ضعيف، كوني أقول أنا إنسان خاطئ، كوني أقول أنا مش قادر أعمل كنترول على فكري أو على عيني أو على أحلامي حتى وأنا نايم، دي إهانة بنوجهها لعطية الروح القدس. يبقى ربنا بيضحك علينا.
ادانا عطيته الروح القدس لسمعنا النهارده يعلمكم ويذكركم بكل شيء. بس التعليم بتاعه غير تعليم البشر. تعليم البشر تقول انا بعمل اللي عليا، بقدم لك الطريق الصح، لكن ما اقدرش اسندك. لكن الروح القدس لما بيعلم بيشيل الانسان شيل كما بجناحيه، يقول كما بجناحي حمامه فاطير واكون في السماء. اذا كنا احبائي يوم الخميس امبارح عيدنا عيد الصعود عشان قلبنا يطلع فوق، فالسؤال اللي يسال فيه او كل واحد فينا بيسال نفسه، طب وازاي انا اطلع مع المسيح؟ الرد بسيط، انك انت اعطيت الروح القدس يطير بيك ويدخلك السماء، وما عادش في عذر. ما عدتش تقولي انا انسان فزدان، انا في القرن 21، انا دلوقتي الانترنت والبلاوي بتاعته، طبعا في حاجات كويسه فيه، لكن الحاجات الوحشه الامكانيات، الفساد في الشرق وفي الغرب والعالم كله في الفساد. الكلام ده كله اهانه لربنا اللي وعدنا واعطانا ولينا امكانيات لكي نعيش بالحق مقدسين حاملين صورته تماما. محتاجين يا احبائي اليومين دول كل واحد فينا يقعد، مش هقول مع نفسه، يقعد مع روح الله القدوس الساكن فيه ويصارع ويقول له بص انت عطيت الله العظمى ووعود الله صادقه وامينه، مين هيغير عينيا؟ مين هيقدس افكاري؟ مين هيضبط احاسيسي؟ مين يقدر يرفع قلبي في السماء؟ مين يغير طبيعه جسدي الشهواني؟ مين يديني ان انا ادي ظهري للعالم غير روحك، غير الروح القدس الساكن فيا؟ عمل الروح القدس يا احبائي ان يعطي للنفس عزوبه، عزوبه الشركه مع ربنا. تشعر وانت حاطط ايديك في ايدين ربنا اسعد كائن في الوجود. ما تديش اي عذر لنفسك، لا تقول ظروف البيت وحشه ولا ظروف العمل وحشه ولا ظروف الكنيسه وحشه ولا ظروف صحتي وحشه ولا ظروف وقتي وحشه، لكن اعرف شيء واحد، لي اله قدير صانع عجائب. ويقول المرتل صنع شعبه ايه؟ جعل من شعبه عجبا، فيقيم مننا ايه؟ يقيم مننا عجب. يا ريت صحيح، نفسي يا ربي كل الكنيسة كهنة وشعب، خدام وخادمات، أطفال وشيوخ، اليومين دول كل واحد يقعد مع نفسه يرمي زبالة العالم شوية. كفاية كفاية مرمطنا نفسنا في الوحي، وروح الله جواك وإمكانيات ربنا معاك. ما تقولش أنا لي 20 سنة في خطية معينة. إلهنا إله قدير وصانع عجائب ويقيم منا قديسين، وإلا يبقى إيماننا كلام. يقول عن يعقوب أب الآباء صارع مع الله والناس فغلب. وقف كده قدام ربنا قال بص مش هسيبك، لن أتركك حتى إيه؟ تباركني. ده في العهد القديم. أمال في العهد الجديد يبقى إيه؟ ده أنا هتشعبط فيك، مش ممكن أسيبك لغاية ما تنظف وتقدس وتهيئ كل أعماقي لكي أكون إنسانا روحيا شبه سماوي. عادش بقى العالم يشغلني، ما فيش حاجة في الدنيا حتى أحداث الكنيسة لا تشغل ذهن. ما تخليش الأحداث اللي حواليك تلهيك، لا أحداث السياسة ولا أحداث الاقتصاد ولا أحداث الكنيسة ولا أحداث العالم ولا أحداث جيرانك. أنت انشغل بالسماء، كل أمور اللي حواليك دي تبقى زي الفل، لأنها في يد إله قدير يستطيع أن يحول كل شيء لبنيان الكنيسة لمجد اسمه القدوس.
ربنا بيسمح للكنيسة دايما انها تتحط في كورنر وتبقى في ضيقة عشان تتأكد ان الخلاص ليس من زراعة بشر ولا بقوة انسان ولا بفكر انسان، ولكن زي ما بيأكد الكتاب اكتر من برة للرب الخلاص. مليش غير روحك الناري هو اللي يقدس، قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاص. احملني روح الله ويدخلني جوه احشاء المسيح واحط راسي كده في جوه صدره واقول له العالم ده كله تحت قدمي، ولكن ما يشغلني انك ترفع كل كياني لكي اختبر الحياه السماويه الفائقه. الهنا الصالح يعطينا في هذه الايام من اجل محبته العميقه ان نختبر وان نذوق الفكر الابدي السماوي. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله ليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات، حينئذ يقربون.

سنين انا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت مبشير بابن وماء ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترف للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي هو

فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب، هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا، مبارك الآتي باسم الرب.

مرهفة مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من

أمواليهم ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا. العار أرددوا على المغصبين.

لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر.

بور أورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون. إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

جلدني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه.

0: قصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية.

اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي، لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابطل سار فخاخ المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا.

0: قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. في ناس كتير بيعيشوا لحياة روحية غير ثابتة، وبهدف غير واضح. يعني عين في الجنة وعين في النار، ويوم في العالم ويوم في الواقع، وساعة لقلبك وساعة لرب. الحياة دي المتأرجحة غير الثابتة حياة لا الإنسان طال فيها سنة ولا أرض، لا كسب ربنا ولا كسب العالم، لأنه مش عايش مع ربنا على طول ولا عايش مع العالم على طول. وللأسف كثير من الناس يعيشون هذه الحياة، أو كثير من الناس يحبوا يجمعوا بين ربنا والعالم مع بعض، زي ما الشاب الغني أراد أن يجمع بين الحياة الأبدية والمال اللي معاه، ولما ربنا قال له بلاش المال وخليك لوحدك في الحياة دي تعب. يعني يا رب لو شفت لنا طريقة نجمع الاثنين مش تبقى كويسة؟ عايزين يجمعوا بين الاثنين، بين الحياتين. والسيد المسيح قال مش ممكن، لا تستطيع انك تعبد سيدين، اما ان تطيع هذا وتتجاهل ذاك، لاما العكس. لكن ما تقدرش تجمع بين الاثنين. غلطة غالبية اهل العالم ان بيعرفوا طريق ربنا عايزين يجمعوا الاثنين. لكن المهم ليس فقط انك تعرف الله، انما المهم انك تعرف الله وتحبه وتثبت فيه، ولا تجعل اي محبة اخرى تفصلك عنه. دي الحياة الروحية، مش بس تعرف ربنا، تعرف ربنا وتحبه وتثبت فيه، ولا تجعل اي محبة اخرى تفصلك عنه. امرأة نوح كانت ايديها في ايد الملاك وخارجة من سدوم وقلبها موجود جوه البلد، ايدها في حتة وقلبها في حتة. الشعب اللي موجود في البرية بعد ما خرج من ارض مصر، السحاب بيظللهم من فوق والمن بيوكلهم من تحت، ومع ذلك لسه عقلهم في التوم والكراد بتاع ارض مصر. لا هم كسبوا مصر ولا كسبوا ربنا، لا عاشوا في السبي تحت يد فرعون، ولا دخلوا ارض كنعان، ولا عاشوا في الطاعة تحت يد موسى. نوبة يمشي تحت السحابة الالهية، ونوبة ينوبة يشتاقوا الى ارض الخطية. حياة متقلقلة غير ثابتة على اي وقت. لا يستطيع احد ان يجمع بين الاثنين. يقول صلواتي وشهواتي، لدي لدي لدي لدي. حنان ينتفيها
أرادوا إنهم يبقوا من الناس المؤمنين اللي يبيعوا كل شيء ويضعوه تحت أقدام الركن، وفي نفس الوقت يحبوا المال ويخلوا شوية معاهم. لا قالوا لي ولا لي، لا قالوا المال ولا قالوا الحياة المقدسة ولا قالوا الحياة كلها. تمشي ازاي الحكاية دي؟ لما نبص نلاقي بالعام، بالعام ده صدقوني أول مرة قريت حكايته اتأثرت على سامي. قصته في عدد 22. ده راجل في كل حتة يروحها كان يبني سبعة مذابح ويقدم عليها سبعة ثيران وسبعة كباش، ويقول مش ممكن اقول كلام الا اللي يضع الله على فمي. هذا يعني مش معقول. شوف يقول هنا ايه، وبعدين الكلام كلام حلو خالص اللي يقولوا ربنا ولو وضعوني كل القنون ولو مش ممكن ابدا، كيف ألعن شعب قد باركه الله؟ ما اقدرش. وفي السر يتفق مع الراجل الملك ويشرح له الخطه اللي يهلك بها الشعب. صوره من بره مزوقه متوضبه ومن جوه خراب وضياع. زي الكتبة والكريشيين، قال لهم النسيح، قال لهم انتوا عاملين زي قبور مبيضة من الخارج وفي الداخل عظام نسيح. من بره الصلاة والعبادة واصوم يومين في الاسبوع واعشر جميع اموالي وتدقيق في الشريعة غير معقول، ومن جوه ناس برائين تعبانين. ربنا قال الحكاية دي ما تنفعنيش ابدا. ولذلك برضو كل الشعب نفسه مرة ربنا وضخه وقال هذا الشعب يعبدني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. المظهرية الخارجية التقصية آخر تمام، حفظ السبت، الذبائح أوائل الشهور.

0: البخور الصلاة ومن جوه قلب خربان. عشان كده ربنا في سفر إشعياء الإصحاح الأول وضخهم توجيه شديد على الموضوع ده كله، وقال لهم مش عايز بالنقطة هذا، كل اللي بتعملوه ده أنا مش عايز، لا أنا عايز منكم ذبائح ولا عايز منكم بخور ولا عايز منكم أعياد ومواسم ولا أوائل شهور ولا حاجة أبدا، بل قال لهم حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أقل الصلاة لا أسمع أيديكم الآن تنضمن. يبقى في صلاة بيكسروها والإيدين مليانة دم، عايز يجمع بين الاثنين، مش ممكن تجمع بين الاثنين، مش ممكن لا دم لا ده. كتير قوي من الناس بالشكل ده، يعني العجيب حتى سليمان الحكيم، عايزين واحد احكم من سليمان. سليمان هو الذي بنى الهيكل واحتفل بتشييعه وظهر له الله مرتين، مرة في أورشليم ومرة في جبعون، وعلى الرغم من انه بنى الهيكل في نفس الوقت بنى مرتفعات للنساء الاجنبيات اللي اتجوزها، وللاصنام بتاعته، وبقى باني الهيكل وباني المرتفعات وهياكل الاصنام، لدرجه ان الناس شكوا في خلاص سليمان. ما تجيش كده، ما يقدرش يجمع الاثنين مع بعض. شمشون حب يجمع بين انه نذير الرب وشعره الطويل الحلو بتاع النذر ده، وفي نفس الوقت مع دليلة، فضاعوا الاثنين، ضاع الشعر وضاعت دليلة وضاعت كرامته وضاع ورع شعره عند ربنا وقلبه عند دليل. كان اليهود يقولوا انهم ابناء ابراهيم، يجمعوا بين البنوة لابراهيم وانهم في نفس الوقت لا يعملون على ابراهيم، يقولوا احنا تلاميذ موسى وما ينفذوش وصايا موسى. من الصعب ان الانسان يمشي بالشكل ده، يكون له اسم انه حي وهو ميت. ما تقدرش تجمع سارة وهاجر في بيت واحد، لا ترضى دي لا دي. ما تقدرش تشاور صموئيل النبي وتشاور العرافة في وقت واحد، لا دي لا دي. ما تقدرش تتمرجح في الطريق الروحي مرة يمين ومرة شمال ومرة مع ربنا ومرة سيده ومرة نتناول ونبقى قديسين ومرة نرجع للخطية ومرة نتوب ونسيب كل حاجة ومرة نرجع لكل حاجة ومرة ننذر ومرة نخلف الندر. ودي حياة دي، لكن للأسف غالبية الناس بالشكل ده، غالبية الناس ايه بالشكل ده، أوقات في غزة وأوقات في أورشليم. مفيش طريق واحد يؤمنوا بيه ويتمسكوا بيه، يقول لك بنحب ربنا ونفس الوقت بيحب العالم،
1: امتى الحكاية تمر وتبقى مظبوطة ازاي؟ الله لا يصلح معاه غير طريق واحد، طريق ثابت لا يتزعزع لا يتبدل لا يتردد، يمشي على طول كل ما خطة معينة يؤمن بحاجة معينة ويمشي فيه. لهذا لابد أن يفكر الإنسان إذا مشي في طريق ربنا يمشي ويكمل، يمشي ويكمل، ويمشي في طريق ربنا ويثبت في هذا الطريق. بيقول اثبتوا فيا وانا فيكم، كما يثبت الغصن في الكرمة. ما يقدرش الغصن يقول مرة من المرات ابقى انا ثابت في الكرمة ومرة اسيب الكرمة واتمشى في الجنينة، مش ممكن. يقول لك اذا ساب الكرمة يجف ويذبل ويقطع ويقطع في النار. تثبت في الكرمة يعني عصارة الكرمة بتجري في عروقك طول الوقت طول الوقت. ما يقدرش غصن يقول في وقت من الاوقات عصارة الكرمة في عروقي، وفي وقت من الاوقات انا بعيد عن هذه العصارة، مش ممكن. طول ما هو كده اثباتوا فيا وانا فيكم. واللي يثبت في ربنا معناها يثبت في محبته. نفس المسيح بيقول اثباتوا في محبتي، ويوحنا الرسول بيقول الله محبه، من يثبت في المحبه يثبت في الله والله فيه. يعني مش معناها تعرف ربنا وتحبه، لا، تثبت في محبته. لا اسهل، صدقوني لا اسهل ان واحد يعمل قديس لمدة يوم او يومين ويرجع بعد كده كأنه ما عملش حاجة. واحد يقول لك انا اخد تدريب صمت وما طلعش من بقى كلمة وحشة، يسلك يومين ولا ثلاثة وبعد كده لسان يتكلم في الفرغة والمليان، زي ما بيقول المثل سكت دهرا ونطق طفرا. يصوم 55 يوم ويضيعهم يوم العيد ويسلم فيه وكأنه ما كانش ولا يوم. المهم في الثبات، مش المهم انك تمشي لك مع ربنا كم يوم، كم يوم دي ما اي واحد يقدر عليها. لكن اللي يمشي الطريق ربنا لازم يمشي على طول على طول على طول لاخر الطريق. غلطة الناس ان يوم حار ويوم بارد. الوضع السليم تستمر معه الحرارة باستمرار وينمو فيه ويزداد حبا واستعالة، ده اللي مفروض فيه. يعني مثلا تجيب كوباية سخنة وفيها مية سخنة وتحطها على مائدة، بعد شوية تبرد تبرد تبرد لغاية ما تبقى مية عادية. لكن لو كانت الإناء اللي فيه المية على الموقد على النار باستمرار، المية سخنة باستمرار زي مية السخان بتصل بالكهرباء منين ما تفتحه ينزل مية تخرج. لكن تفصله هب بعد شيء هب. عايزين الحرارة تكون فيك زي المحرقة. يقول لك المحرقة كانت تبقى على النار ويزودوا لها حطب باستمرار والنار تشتعل على المذبح نار دائمة لا تطفى. اوعوا تفتكروا ان التلاميذ في اليوم الخمسين حل عليهم الروح كألسنة من النار وبعد كده النار اتطفت، ده فضلت النار تجري في عروق.

خلقهم وفي دمائهم وفي أفكارهم وفي إرادتهم وظل شعلات من نار طول حياتهم. ده اللي مفروض في الإنسان، ما ينشيش شوية وبعدين يبرد، ما ينشيش شوية مع ربنا يقول له تسمح يا رب أخذ منك أجازة كم يوم أسلم على العالم شوية وارجع لك. ده أنت الكم يوم دول هيضيعوا لك كل اللي فات. أنت تاخد أجازة من ربنا وتروح للعالم، طب الوقت اللي بتكون فيه في العالم بتكون بتحب ربنا؟ مش ممكن. كلمة ساعة لقلبك وساعة ربك دي معناها ان الساعة يعني قلبك مش مع ربك، وهو معناها كده ما تكون ساعة لقلبك وساعة ربك يعني قلبك فهدته وربك فهدته ومن يسعى لكده. ونفروض قلبك في ربك وربك في قلبك والحكاية ماشية على طول. ساعة قلبك هي ساعة ربك، وساعة ربك هي ساعة قلبك. وربك قال لك يا ابني اعطني قلبك، وقلبك عند ربنا. ده اللي مفروض. لكن احنا نقول له يا رب اسمع بقى، عايز سلام نديك سلام يعني نتفاهم، عايز سلام نديك سلام، عايز صوم نديك صوم، عايز قرايه في الكتب المقدسه نديك قرايه، عايز اعتراف نديك اعتراف، عايز تناول نديك تناول، وسيبنا بعد كده بقى ناخد حجنا زي ما احنا عايزين. ده كلام يرضي ربنا الكلام ده؟ اذا كانها صلوات شخصيه خاليه من الله، وقراءات شخصيه خاليه من الله، واصوام جسدانيه خاليه من الروح وخاليه من الله، وكانك ما عملتش حاجه. وربنا يقول لك سيبك من الحياه دي كلها واعطني قلبك. ولما تعطني قلبك هتعرف تصلي كويس، وتعرف تصوم كويس، وتعرف تقرا كويس، وتعرف تتنام كويس. يا ابني اديني قلبك، اديني قلبك. اللي مفروض فيك انك انت تحب ربنا وتستمر محبتك وتزداد يوما بعد يوم. وتزداد ايه؟ يوم بعد يوم. زي عربية الموتور بتاعها بيشتغل اهل الحرارة ماشي على طول، لو وقف شوية جلد يملح ولا يللح، ما اعرفش بيقولوا عليه ايه، بيتلف يعني، لان مفيش حراره، مفيش حراره. ايه الاسباب اللي بتخلي الانسان ما يمشيش على طول في طريق ربنا؟ من ضمن الاسباب البيئه المحيطه، زي ما كان لوط في ارض سادوم وبيقول الكتاب كان البار يعذب نفسه يوم بيوم مشيرة الناس الأشرار المحيطة بيه. زي بنتنا دي صاحبة السؤال اللي قعدت مع ناس بيرقصوا فجروها فرقصت. واحد مع ناس بيلعب ويجروه يلعب، يشم ويجروه يشم، دي بتضيع. وزي البيئة دي تقول له بطل تطر، الطريق الوسطى خلصت كثيرين، امشي هادي واحدة واحدة لغاية لما ينزلوه حتة حتة. لذلك الكنيسة في صلاة باكر فختمنا المزمور الأول اللي نبعد فيه عن مجالس المستهزئين وفي طريق القطاع لا نقف. بيئة، إن وجدت في بيئة تعبانة ما تشتركش معاها. بيقول لا تشاكلوا هذا الدهر. بيقول اعمل ايه بس غصب عني؟ دلوقتي الموضة بتاعت السنة دي فوق الركبة. طب أنت تلبسي فوق الركبة وتمشي على الموضة؟ تمشي مع ربنا ولا تمشي مع الموضة؟ ما هو بيقول لا تعرضوا بين الفرقتين، ان كان الله والله تعبدوه، ان كان الله والبعل تعبدوه. تقول لك يعني ابقى فلاحه، بس فلاحه وتعيش، يا ريت. فلاحه وتفلح في حياتك الروحيه احسن ما تبقى متمدنه وتضيع روحياتك.
وهكذا الرجال، يعني الرجال ما طول عمرهم في الركبة. اللي بيلبسوا شورت في الرياضة وفي الحاجات دي ما هو طول عمرهم كده. واللي على البلاجات في الصيف دول يا ريت يوصلوا للركبة دي يبقوا كويسين. الإنسان مش يعيش في العالم يعني يبقى زي أهل العالم، يعيش في العالم وهو مميز، زي ما بيقول الكتاب بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. أنت بتاع ربنا تميز، تميز بحياتك الخاصة اللي كل واحد يشوفها يقول حقا هذا الإنسان هو ابن الله. كلامك يظهرك، اسلوبك يظهرك، معاملتك تظهرك، ملابسك تظهرك، شكلك يظهرك، كل ما فيك يظهرك. لان جايب الانسان بيضيع نتيجة البيئة يقعد فيها يضيع. لكن هناك اشخاص ارتفعوا فوق مستوى البيئة، مثل ابينا نوح. العالم كله كانوا اشرار وهو الوحد كان الباب، هو وانت، وارتفعت الفلك فوق العالم كله. العالم بقى كله تحت منه، والمية رفعها لفوق واعطانا الفلك مثلا كيف يرتفع الانسان البار فوق العالم، والعالم يكون غرقان تحت منه هو فوق لوحده. انتم كان ماشي كويس، العالم كله كان بيعبد الاوثان، لكن ابراهيم كان واحد، الخيمه والمذبح ماشيين معاه طول باستمرار بيعبد ربنا. يوسف الصديق كان في بيئه شريره لكن كان مميز عنها، ويحيى حياه ربنا وما يهموش البيئه. اولاد الله اولاد مميزين. يقول لك معلم من بين ربوه، يعني لو عشرتات موجودين يبقى هو مميز وسيم. ما تخليش البيئة تسيطر عليك، أنت تعيش في العالم ولكن العالم لا يعيش فيك. أنت تعيش في العالم ولكن قصورة لله مميزة عن العالم. لكن لو عشت في العالم زي أهل العالم ثم هتفقد كل حياتك الروحية. ده مش بس هيبقى شوية ربنا وشايل العالم، ده العالم هيضيع كل حاجة. ولذلك الكتاب بيقول محبة العالم عداوة لله. والكنيسة تيجي تقول لنا في كل قداس بعد الكاثوليكون نقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يميل وتهوت معه. عارف انكم حظنها، لكن المهم ماشيين فيها ولا لا؟ حافظين حافظين. زي البيت المبني على الصخر، تهب الرياح والزوابع والامطار، لكن هو على الصخر ما يجرالوش حاجه. رياح الخريف تضرب السنديانه والبليطه وشجره الكافور وما تهبهاش. ممكن تنزل الاوراق الميته، يعني الشطر الميته تنزل، حتى الورقة الخضراء ما تنزلش. مش تقول الجزء الشديد ما بينزلش ولا الفرع الشديد ما بينزلش، ده الورقة الخضراء ما بتنزلش، بتنزل الورقة الميتة. انت انسان مفروض فيه تقاوم التيار، تقاوم التيار، لانك لست من هذا العالم مرتفع عن مستواك. ولا يمكن شيء في العالم للسر. شوف الشهداء البيئة المحيطة بهم ايه، بيئة وثنية وبيئة ضاغطة، وان ما مشيتش ورا الاوثان، ان ما بخرتش نموتك نذبحك نعذبك نرميك في السجون ولا حاجة. نلاقي كلام لطيف جدا عن البيئة والظروف الخارجية وعدم تأثيرها في رمية 8. معلمنا بولس الرسول بيقول لن يفصلنا عن محبة المسيح. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر؟

أمسيس، ولكننا في هذه الجميع يعزم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات. طبعا ملائكة رؤساء قوات من شغل الشياطين، يبصرني أن الشيطان وقع معه ملائكة ورؤساء وسلاطين، ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المشاهد. ده كلام واحد راجل ثابت فاهم هو فين. لكن الإنسان اللي يمشي مع ربنا وكل كل شوية يلاقي حاجة تفصله، كل شوية يلاقي حاجة تفصله، ده إيه ده؟ ده يبقى ايه ده؟ معدله ايه ده؟ يقول لك غصب عني اصل البيئه صعبه. اصل انا بشتغل محامي وشغلة المحامي عايزه لازم يبقى كده. دفع من باطل؟ لا، في محامين كويسين ما بيدفعوش على الباطل. اصل انا شغلانه تاجر وشغله التاجر عايز لازم من جهه الاسعار والاصناف والحاجات دي لازم كده يسوي امور. لا، في تجار كويسين. هو انت لما تبقى تاجر لازم تتعلم المغالطه، ولما تبقى محامي تتعلم مثلا الكذب والدفاع الباطل؟ لا ابدا، ممكن تبقى كويس. وظيفه لا شيء يفصلنا عن محبة المسيح. من غير ما يوجد شيء يفصلك عن محبة المسيح، اعرف ان في حاجة تانية مش البيئة اللي تعباك من جوه، في تعب من جوه. تصلح التعب من جوه. في ناس اللي بيتعبهم وما بيديهمش هذا الثبات ضعف داخلي. ضعف موجود جواه. زي انسان يقول لك انتصرت على كل الخطايا ما عدا الخطيه دي. ليه الخطيه ليا؟ لان في محبه جواك ليه. المحبه هي اللي بتربطك بيه. وجايز تقول البيئه الخارجيه وتتحدد بالبيئه الخارجيه، والحقيقه هو الضعف الداخلي. لو كنت قوي من جوه ما تعملكش حاجه. عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. محبتك لربنا من جوه مش مظبوطة، ومحبتك للعالم بتزداد شوية بشوية وبتضغط عليك. فتلاقي الضغط الخارجي معاها الضغط الداخلي، الاثنين متقابلوا مع بعض، حصل لك ضياع. في ناس بيتعبوا لانهم يعني في طبعهم التردد وعدم الثبات. بطبيعته كده ما يقدرش يقعد حال على بعضه، ما يقدرش يقاوم كتير، ممكن يقاوم الى حين وما يقدرش يقاوم على كتير. في واحد يقول لك العثرات الخارجيه خليك انت ثابت. يا ريت تحفظوا الايه دي اللي هقولها لكم دي. كونوا راسخين غير متزعزعين، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. آية مشهورة في كورنثوس الأولى 15:58، يا ريت تحفظوا الشاهد بتاعها بس. كورنثوس الأولى 15:58، كونوا راسخين غير متزعزعين. صلي وقول له يا رب اديني الثبات. صلي وقول له يا رب اديني الثبات. لما امشي في سكتك خليني استمر، وان جت حاجه تتعبني او ترجعني اديني القوه ان انا اعاند واقف. اوعى تفتكر طبع العناد طبعه ممكن يستخدم في الشر بس. لا، ممكن الواحد يعاند في الخير ويبقى صلبه وقوي. زي اثناسيوس العالم كله وقف ضده، قال وانا هقف ضد العالم. دي القوه بقى. شخص قوي هل ياخذ القوه من الله ويقول له يا رب اديني قوه من عندك. زي انسان مثلا لسه سجاير وعايز يبطل سجاير،
ممكن يبطلها يوم ويومين وبعدين معلش غصب عني اصل حدثت مشكله وخرمت معايا. فحكايه المشكله اللي تحصل هي اختبار ارادتك. لو ارادتك قويه تقول ان شاء الله انا هنتصر على المشكله ومش هعالج المشكله.

ما تخلي في ناس ساعات يتعبوا ويرتدوا لانهم اخذوا ربنا وسيله وليس غايه. ربنا هو الوسيله اللي تنجحه في حياته، ربنا هو الوسيله اللي تجيب له الرزق، ربنا هو الوسيله اللي تسهل الطرق امامه، لكن ما خدش ربنا غايه. غايته هو الله مش الخيرات اللي موجوده. لان اللي بياخد ربنا وسيله ان بص لقى الخيرات ما جاتلوش يقول لك ادي ربنا اهو صليت وما جابنيش حاجه اسيبه بقى وادور على اللي يجيب. لا، ما تجيش كده. خلي ربنا هو هدفك، وخلي ربنا هو مثالك الاعلى. مش تقول انا مشيت واعثرت من بتوع الكنيسه، مهما اعثرت خليك ثابت زي ما انت. لا تروح تنحرف يمين ولا شمال، وما تكونش علاقتك بربنا علاقة منفعة ان يجيب لك حاجات، لا، علاقة حب. اللي انسان عنده عشرة طويلة بربنا بيكون اكثر ثباتا. ان ما كانش لك عشرة طويلة على الاقل خليها عشرة عميقة. اوغسطينوس عرف ربنا متأخر لكن ثبت فيه ثبات في منتهى القوة. يا ريت تخرج في علاقتك الروحية، تخرج من دائرة الحلال والحرام وتخش في دائرة الحب الإلهي. مش بتسيب الحكاية دي عشان حرام، لا، بتسيبها لأن محبتك لله أكثر منه. بالشكل ده تقدر تعيش مع ربنا حياة مظبوطة. أتفضل.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار.

سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي الموسى ولك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان

بنفرانم فيوتنم بشيرنم بابنف ما اسوه بنوتن وتمين تسبح النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجوه أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر

يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي، فليتكل إسحاق

هذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس من

بسرعة تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق

إليك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلى البالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

أرض الأحياء. انست إله تلبطي فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني، أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبح يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب

لفهمه، الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته

0: بإخلاص يوسف منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: أيتها العذراء الطاهرة، اسب لذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك، يا رب التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات حقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور الآن.

0: امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابائنا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيه يا رب اعنا واقبل طلباتنا اليك، لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد. امين. السلام لك نسالك ايتها القديسه الممتلئه مجدا العذراء كل حين، والده الاله ام المسيح، اسعدي صلواتنا الى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديسه، اسالي يا رب عنا ليصنع رحمه مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. ايتها العذراء مريم والده الاله القديسه الشفيعه الامينه للجنس البشريه، اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك ايتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين ايتها الشفيعة المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا ام النور الحقيقي ومجدك ايتها العذراء القديسة والدة الاله، لانك ولدت لنا مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضايع.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا.

0: اللهم به ليلة سالمة، وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

0: خطايانا.
1: نعظمك ومنول حقيقة إنما مجدك العذراء القديس ولية الإله أنك لا تسلم وخلص العالمات وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا لك المسيح فخر رسلك للشهداء للصدقين سبات كنائس غفران خطايا نبشر بالثالوث قدوس صوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس ومريم العذراء أن صلب عنا العدو بلوس البنتي تألم كبركم بين الأموات في اليوم الثالث كما في كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجزه ليزين الأحياء والأموات الذي ليس الملكين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحد لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي قال لتلاميذه القديسين المكرمين ورسله الأطهار إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا طوبى لأعينكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسك.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب ارحم.
3: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك

0: المقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الأضعافين اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين عليك ولا يدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لنا لك ملك وقوة والمجد إلى الأبد آمين خمبي خريستوس سوز بن شويس
1: Que falasse muito, queria eu crer no te.
0: Nobionso, queria.
2: Nos comensos, meu tavovo, amém.
0: Que tu me mati, sou.
3: Nobionso, al-Messiah, al-Ibn al-Wahid. Wa kalimat Allah, al-Ab, al-Lazi qatta'a kulli ribatat khatayana. Min qibel alamih, al-Mukhallis, al-Muhiyya. Al-Lazi nafakh fawgit al-Amizi, al-Iddisin, wa qallahum iqbalu al-Ruh, al-Qudus. Man ghafartum khataya, ghufirat. Man amsaktum alayhum, sikat. أنت الآن يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض واربطوا وحلوا لكل رباطة الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي هؤلاء المنحين برؤوسهم مجدك المقدس ارزقنا رحمتك اقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك شبع علم غير علم جزع قلب بالقول بالفعل بصور النفس عارف بضعف البشر كصالح محب للبشر اللهم انعم علينا بغفران خطايانا باركنا وطهرنا حللنا يا رب وحال كل شعبك

أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا سلام، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

0: بسم الله يا ابو الابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا طبعا كل سنه وانتم طيبين. النهارده عشيه عيد ماري جرجس وعملنا الحنوط وفرحانين خالص بوجود ابونا شنوده وهيب كاهن الكنيسه المرؤوسيه معانا النهارده. ربنا يدي نعمه وان ننتفع من الكلمه للروح القدس يديها له من اجلنا النهارده. طبعا ابونا شنوده يعني معروف لينا ويعني بيني وبينه علاقة خاصة لأنه إحنا مرسومين في يوم واحد يعني، فهو الكاهن اللي قبلي على طول، اللي كان قدامي على طول يعني، فإحنا فرحانين بوجود أبونا شنودة معانا.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. والحقيقة النهاردة يوم مميز بنذكر فيه الاباء القديسين. احنا لسه دلوقتي في المرقسيه زي نهضه لماري مرقس، فالحقيقه يعني مهم جدا اننا بما اننا اولاد الشهداء دول واولاد القديسين دول، فلما نيجي نقول احنا اولادهم بتفكرني في حته في العهد القديم لما كان اليهود يقولوا ان احنا اولاد ابراهيم. طب المسيح قال لهم ايه؟ قال لهم لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ايه؟ ابراهيم. فالحقيقه احنا لما بنتذكر ابائنا القديسين بنحاول ان نعمل اعمالهم، نبقى زيهم، نتمثل بيهم، ان دول قدموا حياتهم. مش يعني في ناس يقول لك مثلا ايه زهق، واحد كده زهقان او واحد قدم حياته مخه مش كامل او متضايق، لا، دول قدموا حياتهم عن ثقه وايمان، قدموا حياتهم عن اقتناع كامل. لذلك انا هنوه عن كام نقطه ليه بيقدموا حياتهم بالنسبه للشهداء. اول حاجه حاسين بغربه العالم، ان العالم يمضي وشهواته معه، فبكامل إرادتهم وهم مبسوطين وهم فرحانين. يقول عنهم كده القديس أغسطينوس: الذين لم يجدوا شيء يقدموه قدموا إيه؟ ذواتهم. طبعا إيه؟ عن اقتناع بإني إن العالم ده غربة. مهم قوي نعرف إني ما نهتمش. يجي كده بعد قراية الكاثوليكون: ما تهتموش بالعالم لأن العالم يمضي وشهوته مع، مش نظرة تشاؤمية قد ما إنها نظرة واقعية، إني من يشرب من هذا الماء يعطش. يقول كده البابا شنودة كده، يقول لابد إن كان لابد أن ينتهي الجسد فيا ليته ينتهي من أجل عمل صالح. ياريت لما نقدم ونبذل مجهود ونجاهد يكون من أجل عمل صالح. عشان كده قديس بولس الرسول في رسالته لأفسس يقول احنا مخلوقين ليه. في ناس يقول لك احنا عايشين عشان بعد ما نعيش حياتنا نموت، ودي قالها القديس بولس الرسول، قال نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. امال احنا مخلوقين ليه؟ مخلوقين يقول كده في رسالة أفسس، مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لنسلك فيها. هو ربنا كده

خلقنا لأعمال صالحة، يعني في هدف واضح، أعمال صالحة بنأديها وفي الآخر ننهي حياتنا من أجل أعمال صالحة. يبقى أول حاجة إن كانوا الآباء بيقدموا الشهادة فمن أجل إحساسهم بالغربة. تاني حاجة طمع في ملكوت السماء،

ابي. بولس الرسول يقول ايه؟ لو كنا مش واثقين ان في قيامه وفي حياه ابديه يبقى باطل ايماننا وباطل كرازتنا ونحن بعد شهود زور لله. لو ما فيش قيامه فلماذا نقدم زواتنا؟ يقول ايه؟ حاربت في افسس، تعبت وحوش، حاربت وحوش في افسس وتعرض لالام وضيقات مش من اجل اي شيء ولكن من اجل ملكوت الله. يبقى ان كانوا الاباء القديسين او الشهداء بيقدموا فليهم يعني هدف بيقدموا من اجله، بيقدموا نفسهم اول حاجه الغربه، تاني حاجه المجد الابدي، تالت حاجه ايفاء للدين لانه هو احبنا اولا، لان ربنا قدم لنا كل حب زي ما بيقول هكذا احب الله العالم. طب يعني ايه هكذا؟ لما نيجي نفسرها رب حبتنا من اجل ايه؟ يقول لك اهو كده هكذا، يعني من غير بتحبنا ليه، هو كده هكذا احب الله العالم بدون سبب. ممكن لاننا ابرار ما فيش كده، ولكن من اجل محبته فقط، نعمه عطيه عطاها لنا هو انه بيحبنا، لذلك احنا بنوفي هذا الدين. وبيحبنا كلنا؟ لا، بيحب كل واحد، كل واحد فينا له مكان عند ربنا. حاجه عجيبه يعني لما نبص كده ونقول ازاي ان ربنا يعني فاكر العالم ده كله، لا، كل واحد فينا له مكانه وله خصوصيه عند ربنا. يمكن نقدر نفهمها لما نعرف البصمه بتاعتنا، كل واحد له بصمه خاصه، إن كان هكذا في العالم فكم يكون قدام ربنا اللي هو غير محدود. يبقى النقطة الأولى اللي بنتكلم فيها إن دول قدموا حياتهم من أجل إحساسهم بالغربة في العالم، وده إحساس جميل. ساعات ربنا يسمح إن نكون متضايقين في العالم، نحس بغربة، نحس بإن في اضطهاد في العالم. طب ده كله ليه يا رب؟ يقول كلمة حلوة كده، عشان نكفر بالعالم، عشان ما نحسش ان راحتنا في العالم. لما الانسان يكون يعني واخد حقه في العالم ومرحرح كده ممكن ينسى ربنا. في القرايات بتاعة النهاردة يقول ايه؟ من تألم بالجسد كف عن الخطية. ودي حقيقة، لو واحد كده تألم بالجسد نبص تلاقيه يفتكر ربنا والخطية تقل ويبتدي ملوش نفس يعمل الخطية. ليه؟ تألم، فدي نعمة. نشكر ربنا من أجل ألامه وأتعابه وضيقات اللي بنتعرض ليها، لأنها بتخلينا نكفر بالعالم وتخلينا كده نحس أننا يعني فعلا لازم نترك الخطية. طب لو الاباء القديسين دول عاشوا في زمن استشهاد، يقول القديس اغسطينوس احنا ايه ذنبنا ان مفيش استشهاد؟ وبعد كده يقول لا، ده في كتير. اي حد بيعمل عمل من اجل المسيح فهو شهيد. يقول كده جلست على قمة العالم لما احسست في نفسي اني لا اشتهي شيء ولا اخاف شيء. ده ايه؟ ده استشهاد، لا اشتهي شيء. واحد عايش ضد الخطية، ما حدش ينكر ان الخطية فيها جزء من اللذة وجايز المتعة وجايز يعني بنشتاق ان نعملها. طب لما نقف ضد نفسنا يقول ان لم تقاوموا بعد مجاهدين حتى الموت ضد الخطية، ما ده استشهاد. لما نلاقي العالم كله ماشي في طريق واحنا في طريق ضد العالم عشان نعيش كأولاد ربنا، ما ده استشهاد. لما نعيش من أجل العفة والطهارة والحياة المقدسة مع ربنا. قديسة جميلة زمان شهيدة العفة اسمها القديسة بوتامينا، لما حطوها في الزيت المغلي كان كل هدفها مش انها
يعني الزيت يتعبها ولا تتوجع من الزيت، كان كل هدفها ألا تفقد عفتها.

هو فين العفة؟ فين الطهارة الأيام دي؟ فين الحياة المقدسة مع ربنا؟ ما اللي يعيش في الأيام دي بهذه الصفات ما ده شهيد. ده أحد القديسين قال الشهيد يموت مرة واحدة، لكن اللي بيجاهد ده كل يوم ضد الخطية بيموت كذا مرة. أمراض كتيرة منتشرة، واحد يشكر في المرض دي شهادة. واخدين بالنا؟ دي آيات كتيرة بنعديها في الأشغال وفي بيوتنا وفي كل مكان، ما دي شهادة ودي ألم من أجل المسيح. في تجربة معينة، صابرين في الضيق، ما دي شهادة. التمسك بالوصية في الأوقات الصعبة، ما دي شهادة. العالم ماشي في ده، يقول ايه الكتاب؟ يقول يستغربون انكم لا تركضون الى الخلاعة. الناس ماشي في ماشي في الشر وفي الخلاعة والنجاسة، هم يستغربوا ان احنا اولاد ربنا مش ماشيين. يستغربون انكم ايه؟ لا تركضون، مش بتجروا، هم بيجروا، لكن احنا لما نتمسك بوصايا ربنا في جيل زي ما بيقول الكتاب جيل شرير وفاسق، يبقى دي شهادة قدام ربنا. يبقى القديس أغسطين يقول نقدم الشهادة لما نقف ضد الشهوة وضد الخطية وضد الحاجات اللي في العالم اللي بيعتبرها العالم حاجات طبيعية، ويقول لك ما الدنيا كلها بتعمل كده. لا، احنا بنشهد شهادة جاية من شهادة للمسيح، مش معناها سفك الدم بس. احد الاقوال الجميلة يقول كان زمان سفك الدم او الشهادة بسفك الدم، طب امال دلوقتي الشهادة بايه؟ قال كلمة جميلة، قال دلوقتي الشهادة بحرق الدم. كل شوية الدم يتحرق من اجل اننا عايزين نمشي ونبقى اولاد ربنا ولا نفقد قداستنا وسط هذا العالم الكتير ما بيبقى بعيد عن ربنا. يبقى قلنا اول حاجة الغربة، نمرة اتنين ايفاء للدين، ثلاثة المجد الابدي، وقلنا الشهادة كل حياتنا واحنا على الارض احنا بنشهد لربنا، ونشهد لربنا وجايز نقدم نفسنا شهداء للمسيح من اجل اننا بنقتني وصية ربنا وبنحاول اننا ننفذها. دي حاجة مش سهلة، لذلك المسيح في يعني ما بيطلبش مننا كتير. على فكرة في ناس يستبعدوا القداسة ويستبعدوا ان احنا فين والناس القديسين فين، لو ربنا مش طالب مننا كتير على فكرة، يعني طالب مننا في العطاء لما نيجي كده نتأمل في اللي بيطلبه ربنا، نلاقي ان في العطايا او في الماديات فرح جدا بفلسي المرأة، قال لها اعطت اكثر من هؤلاء، مش عايز كتير. هو عايز مننا بس لما يجي بطرس ينكره ويبعد عنه وينكره ثلاث مرات وقدام جارية، يجي عايز منه حاجة واحدة يقول له بتحبني بس، مش عايز اكتر من كده. عايز ان الواحد يقف قدام ربنا زي العشار ويقول له اللهم اغفر لي فاني خاطي بس. ما بيطلبش الكتير مننا ربنا، عشان كده حياة القداسة قدامنا وقريبة مننا، ربنا قريب مننا جدا. في مثل الابن الضال، ربنا طالب من ابنه، يجي ابنه يقول له ايه؟ انا مش مستحق ان ادعى لك ابنا، ما خلهوش يكمل، اجعلني كاحد اجراك، واداله كل حاجه، مش عايزه الا انه يرجع. اوعى نفتكر ربنا زي البشر مستني وهياخد حقه وهيجازينا بقوه ويعني بشده، بس نخلي بالنا برضو. قول لاحد الاباء القديسين يقول ايه؟ لا تيأس، مفيش جوانا اليأس ابدا، لان احد اللصين قد خلص. في واحد من اللصين خلص وتاب وقبل ربنا ودخله الفردوس، طب خلاص احنا يعني ايه نستهين؟ لا، يقول ولا تتكبر ولا تستهين، لان اللص الاخر قد هلك. يعني لا دي ولا دي، احنا بس نقف قدام ربنا ونشحت منه ونقول

يا رب احنا اخطينا فربنا يدينا الخلاص. مش عايز مننا كتير، عايز من الابن الضال الرجوع. ولما رجع الابن الضال، الابن التاني مرضيش يرجع. عايز مننا اننا نسامح اللي حوالينا، ما ندينش حد. عايز طلبات بسيطة. اخو الابن الضال لما لقى ان اخوه رجع مرضيش يدخل البيت، وكأنه بيقول لأبويا انا يا اخويا. كتير قوي احنا بنعمل كده، لكن المسيح عايزنا انا واخويا، عايزنا احنا الكل، احنا كلنا ولاده. لما ندين حد فاحنا بندين ولاده، فهو عايزنا كلنا نحب. هو احنا لما نيجي نحب ربنا نقول له بنحبك ازاي؟ ازاي نحب ربنا؟ حاجة واحدة تبين ان احنا بنحب ربنا، بس اننا بنحب بعضنا. لذلك لما جه يرجع بطرس لرتبته قال له بتحبني؟ قال له اه. يقول له ايه؟ ارعى غنمي، حب ولادي. بتحبني؟ ارعى غنمي. هو ده هو ده المطلوب. والمحبة يقول تحب الرب الهك والتانية قريبك كنفسك. هو ده. عايزين نعرف ان بنحب ربنا فعلا، نحب اخواتنا، نحب اللي حوالينا. ونحبهم يعني ايه؟ ما ندينهمش، ما نمسكش سيرتهم. بنحبهم يا رب عشانك، من اجلك. زي مثلا انا النهارده لو جيت معايا ابني الصغير، كل واحد ياخده يجيب له حاجه حلوه، يجيب له هديه، يجيب له لعبه. طب انتوا تعرفوا؟ لا، احنا بنكرمه عشان مين؟ عشان ربنا، عشانك بنكرمه. يا رب انا بحب اخواتي لاني بحبك انت، مش عارف احبك انت ازاي. فالترجمه العمليه لحبك هي حب اخواتي. عشان كده ربنا ما بيطلبش مننا كتير، حاجات بسيطة خالص. عايز بس نقول له كده أخطيت، عايز نقول له إني أنا راجع ليك يا رب، عايز نقول له مهما كانت خطيتنا كبيرة جدا إلا إننا فعلا نفسنا نرجع ليك، وهو ربنا ما يصدق إن إحنا نرجع. عشان كده لما بنتكلم عن الاستشهاد والشهادة، إننا بنشهد لربنا، بنشهد له في كل أعمالنا. قريت كلمة حلوة باللغة العبرية اسمها إيه؟ اسمها أفوضاه باللغة العبرية. يعني إيه أفوضاه؟ يعني إن إحنا بنخدم. طلع ليها كذا معنى. يعني واحد بيخدم خدمة في البيت، أم بتربي ولادها، حد بيسيق، يكنس، يغسل في المطبخ، يعمل اي حاجه، دي اسمها افوضاه. طب وايه تاني؟ طلع ان العباده نفسها اسمها افوضاه. يعني ربنا عايز يقول لنا حاجه حلوه قوي، عايز يقول لنا ان اي عمل بنعمله هو خدمه ربنا، هو عباده ربنا. ما نفصلش، ربنا ما فصلش بين وقت للصلاه مقدس وباقي الوقت غير مقدس. كله أفضاء، كله خدمة ربنا، محبة ربنا، خدمة لإخواتنا، عبادة. يعني طلعت منها تقريبا إن العمل عبادة. يعني إيه العمل عبادة؟ يعني أنا وأنا بخدم، وأنا بشتغل بأمانة، وأنا في الشغل بدون مقبل تجاوزات، ده أنا بعبد ربنا. موجود عندي في كل مكان. ربنا ما فصلش بين وقت مقدس ووقت غير مقدس، ما فيش. كل الوقت عنده مقدس. يقولوا الكلمة العبرية دي معناها ان كل الوقت هو بتاع ربنا. يعني وانا رايح مكتب يبقى انا كأني داخل مسبح، وانا في المطبخ كأني واقف قدام ربنا. طب لما ربنا يكون في كل حياتنا ويروا اعمالنا الصالحة فيمجدوا ايه؟ ابانا الذي في السماوات. طب احنا عايزين نقدم له. الناس الشهداء دي قدمت له حياتهم. طب احنا نقدم له ايه؟ ما حدش مش قادر يقف يصلي ويقول انا عايز اتقدم للشهادة او استشهد. لا، يبقى ده يعني بيجامل. ما حدش يقول مش قادر اصوم، ما هو الصوم ده شهادة وتقدمة لربنا صغيرة قدام الاستشهاد. لو جينا قلنا دلوقتي في استشهاد، كله يقول لك انا مستعد،
طبعا، بس هل هو مستعد ومش قادر؟

0: يقدم صوم، مش قادر يقدم عمل، مش قادر يقدم غفران للي حواليه، مش قادر يقدم عدم إدانة، أشك في اللي يقول إن ممكن أستشهد وهو مش قادر يقدم حاجات بسيطة لربنا. عشان كده مفهوم الاستشهاد مش هو سفك الدم، مفهوم الاستشهاد هو إني أشهد لربنا وأقدم له كل حياتي في الحاجات البسيطة الصغيرة. ربنا مش هيحملنا فوق طاقتنا، ولكن بيحملنا إننا نقدم حب لربنا. ما هو الاستشهاد حب، يقول كده لما يجدوا ما يقدموه الذين أشرقت عليهم بشعاع من حبك لم يحتملوا السكنة بين الناس، ولما لم يجدوا ما يقدموه قدموا زواتهم. طب احنا نقدم زواتنا في ايه؟ في صوم، في تخلي عن خطية معينة بنقدم، في اقتناء فضيلة معينة، في مصالحة حد مضايقينه أو زعلانين منه. هو ده الاستشهاد. ما يقولك ما أقدرش، وما نقدر نستشهد؟ استحالة. يقول كده لو كنتم أبناء إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. وإحنا النهاردة لو كنا أبناء الشهداء لكنا نعمل أعمال الشهداء. إيه هي؟ نقدم حياتنا ربنا في حاجات بسيطة. ربنا مش طالب مننا كتير، طالب نقبل أخويا، طالب نيجي قدام ربنا ونقول أنا وهو، بلاش أنا بس. طالب نيجي قدام ربنا وقول له من أجلك يا رب، ده بولس الرسول يقول في روميا كده من أجلك نمات كل النهار، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ الحاجات الكبيرة دي والعالية دي ربنا مش طالبها، ربنا طالب حاجات بسيطة. لكن نخلي بالنا لو ما سمحناش اللي حوالينا، لو استمرنا في الإدانة، لو الغضب خلانا نعمل خطية، كل الأمور البسيطة دي ربنا بيقول لنا إيه؟ أنا هقبلها وكأنها شهادة قدام ربنا، وكأننا في عصر الاستشهاد. عشان كده بنقول إن بنقدم له كل حياتنا، ونتذكر الكلمة اللي بتقول لو كنا أبناء الشهداء لكنا نعمل أعمال الشهداء. ربنا يدينا نعمة ويبارك في حياتنا، وفعلا نسير على نهج هؤلاء الشهداء ونعمل زيهم ونفرح، لكي ما يكون لينا حياة أبدية. له كل المجد والكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد، أمين.
1: نشكر أبونا خالص على البركة وعلى الكلمة بتاعته. كل سنة وانتم طيبين. اتفضلوا نصلي.
2: نصلي مع بعض. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. نباركك ونشكرك لأنك أنت فاتح أحضانك لينا، لأنك أنت يا ربي بتتعامل معنا كأولاد ليك. أعطينا أن يكون لنا هذا الحب ونكمل أيامنا في رضاك. أعطينا يا ربي أن أيامنا تكون مقدسة بالصلوات والرجوع إليك والتأمل في أعمالك، ونكون مقدسين فيك. من أجل محبتك لينا أقبلنا أن نديك بشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا من إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك لك الملك والقوة والمجد.
1: محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله.

ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

أريد أن نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا، انزع من عقولنا نوم الغفلة، وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمكين.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا ربك، كلمتك أحييني، تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب. افتح شفتيا

شفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحا.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق السورياني.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض المواتين من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجالس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمكين انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة آثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد، كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنباطاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان.
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عود الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عودهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعاً.

هم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم ملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السب والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنن. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية. رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية، الأصحاح الأول. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات، وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية. نعمة لكم وسلام من الله الآب

من ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا، الذي له المجد إلى أبد الآبدين، آمين. إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر، ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح، ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. كما سبقنا فقلنا، أقول الآن أيضا، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما. أفأستعطف الآن الناس أم لا؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به، أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما، ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية، ثم رجعت أيضا إلى دمشق، ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس، فمكثت عنده 15 يوما، ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. والذي أكتب به إليكم هوذا قدام الله أني لست أكذب فيه. وبعد ذلك جئت إلى أقاليم سورية وكيليكية، ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح، غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه، فكانوا يمجدون الله فيا. الأصحاح الثاني. ثم بعد 14 سنة صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا، آخذا معي تيتوس أيضا، وإنما صعدت بموجب إعلان، وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم، ولكن بالانفراد على المعتبرين، لئلا أكون أسعى أو قد سعيت باطلا. لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني أن يختتن، ولكن بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية، الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا، الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة، ليبقى عندكم حق الإنجيل. وأما المعتبرون أنهم شيء مهما كانوا، لا فرق عندي، الله لا يأخذ بوجه إنسان، فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء، بل بالعكس، إذ رأوا أني ائتمنت

على انجيل الغرلة كما بطرس على انجيل الختان، فان الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في ايضا للامم. فاذا علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا ويوحنا المعتبرون انهم اعمدة، اعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للامم واما هم فللختان، غير ان نذكر الفقراء، وهذا عينه كنت اعتنيت ان افعله. ولكن لما اتى بطرس الى انطاكية قاومته مواجهة، لانه كان ملوما، لانه قبلما اتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الامم، ولكن لما اتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان، وراء معه باقي اليهود ايضا، حتى ان برنابا ايضا انقاد الى ريائهم. لكن لما رأيت انهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الانجيل، قلت لبطرس قدام الجميع: ان كنت وانت يهودي تعيش امميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الامم ان يتهودوا؟ نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الامم خطاط، اذ نعلم ان الانسان لا يتبرر باعمال الناموس بل بايمان يسوع المسيح. امنا نحن ايضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاط، أفالمسيح خادم للخطية؟ حاشا. فإني إن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته فإني أظهر نفسي متعديا، لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذا مات بلا سبب. الأصحاح الثالث. أيها الغلاطيون الأغبياء، من راقاكم حتى لا تذعنوا للحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. أريد أن أتعلم منكم هذا فقط: أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ أهكذا أنتم أغبياء؟ أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ أهذا المقدار احتملتم عبثا؟ إن كان عبثا فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم أبأعمال الناموس أم بخبر الإيمان؟ كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا، اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم. والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. إذن الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن، لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب:
ملعون كل من لا يثبت.

في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به، ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى، ولكن الناموس ليس من الإيمان، بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها. المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال بالإيمان موعد الروح. أيها الإخوة، بحسب الإنسان أقول: ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه. وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله، لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح. وإنما أقول هذا: إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. فلماذا الناموس؟ قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له، مرتبا بملائكة في يد وسيط. وأما الوسيط فلا يكون لواحد، ولكن الله واحد. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا، لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس، لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. ولكن قبلما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن. إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان، ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة.

0: حل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن كل أوان إلى ظهر الظهور كله. أمين. من كنيسة الشهيد مارجرجة المزاحم ربطات النصارى نقدم لكم سيرة الشهيد مارجرجة المزاحم. أتمنى أن كل بيت يحتني هذه السيرة العطرة المباركة.
1: ونحن نتبع ونتمتع برعاية أبينا الطوباوي المقرب من مطران القديس الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة، وسكرتير المجمع المقدس. الرب يثبته على كرسيه سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة بشفاعة القديسة الطاهرة العذراء مريم والشهيد مارجرجس مزاحم، وبصلوات صاحب القداسة البابا المعظم القديس البار الأنبا شنودة الثالث. وتقيم الكنيسة احتفالاتها الروحية كل عام من 16 إلى 26 يونيو شهر 6، عيد الشهيد مارجرجس مزاحم 26/6 يوافق 19 بقونة كما ورد في سنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وفي الاحتفالات يحضر أباء كهنة موقرين كل يوم ومعهم رحلات من شعبهم، ويوم 26/6 بيحضر ويشرف ويبارك سيدنا الطوباوي المطران الأنبا بيشوي، يصلي القداس ويضع الحنوط على الرفاط ويلقي العظة ويرسم شمامسة، وبيبقى يوم رائع جدا ننتظره من السنة للسنة ونتمتع بسيدنا في هذا اليوم ونعيش طوال القداس كأننا في السماء، ونتناول جسد الرب ودمه من يد سيدنا المحبوب جزيل الاحترام مطرنا الأنبا بيشوي. الكنيسة بترحب بالزائرين كل يوم، والقداسات في الكنيسة طوال السنة يومي الجمعة والأحد، وفي الصوم الكبير نضيف يوم الأربعاء. والوصول للكنيسة سهل جدا، كنيستنا بعد طلخة 15 كيلو طريق طلخة شربين دمياط، وتوجد يافطة كبيرة مكتوب عليها من فوق دمياط شربين، ومن تحت مكتوب بطرة بساط، وفي يافطة صغيرة مكتوب عليها بساط نحو الشمال وندخل بساط النصارى. لكن لو احنا جايين من دمياط او شربين او من دير القديسة دميانة، يبقى بعد كشك مرور بطرة نلاقي يافطة بتقول كفر بساط ما نحوتش، بعدها يافطة صغيرة بتقول بساط نحو اليمين، ونمشي حوالي كيلو واحد ونلاقي الكنيسة. عموما ساعة ما نشوف أعمدة طويلة بيسموها أزاعة بطرة، تعرف إن سيادتك في المنطقة، تهدي السرعة وتشوف اليافطة وتدخل بالسلام. الشهيد مارجرجس مزاحم أبوه كان غير مسيحي، وتزوج شابة مسيحية اسمها مريم، تزوجها عنفا غصب عنها وعن والديها وعن خطيبها، خلف منها 9 صبيان وبنت واحدة. الزوجة اللي هي مريم صممت روح الكنيسة كل يوم حد. واحد من ضمن الأولاد 9 اسمه مزاحم، وهو عمره 12 سنة تقريبا، اشتاق يكون مسيحي واشتاق يتناول من جسد الرب ودمه، وطلب من أمه فعلا، قال لها نفسي أتناول. أمه فهمته إنه ما ينفعش يتناول وهو ما تعمدش، لما ألح عليها أعطته جزء من لقمة البركة. القصة بتقول إن لقمة البركة صارت في فمه كالشهد. قال لها يا ماما لقمة البركة زي الشهد في بقي، أكيد التناول أحلى من كده وأهم، عمدينا عشان أقدر أتناول. قالت له أبوك يقتلك، أنا نفسي أعمدك أنت وإخواتك كلكم، لكن ما باليد حيلة، أعمل إيه؟ أبوك صعب وعايز محدش منكم يتعمد. وفعلا سأل أبوه، قال له عايز أتعمد. أبوه حلف وقال له لو عملت كده أقتلك. من هذا التاريخ بدأ مزاحم يدرس ويفتش في الإنجيل المقدس، حفظ آيات كتيرة تثبت لاهوت السيد المسيح، وحفظ آيات تثبت سر المعمودية ولزومها للخلاص، وحفظ آيات تثبت أهمية سر التناول، وعرف إن ليس بأحد غيره الخلاص. وعرف ان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي للناس به ينبغي ان نخلص، وعرف ان من يؤمن بالابن له حياه ابديه، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياه بل يمكث عليه غضب الله.

وكان يصلي كتير بالليل. من ضمن صلواته كان بيقول: يا سيدي يسوع المسيح الذي من علي، ارحم مسكنتي ولا تميتني إلا على أمانة والدتي، واجعلني مستحقا أن أعتمد بماء المعمودية وأتناول من جسدك ودمك مثل أمي وأقاربي، وبعد ذلك أموت على الأمانة الأرثوذكسية. كبر شوية واقتنع تماما وصمم يتعمد علشان يتناول ويعيش الحياة الروحية. الكلام ده في القرن العاشر الميلادي. سافر دمياط عشان يتعمد هناك، دخل الكنيسة وكان أبونا بيعمد بعض الأطفال. مزاحم بيقول له: عمدني يا أبونا. قال له أبونا: أعمدك إزاي؟ لازم أقعد معاك ساعتين على الأقل، أشوف اعترافاتك وتوبتك وإيمانك، والنهاردة ما عنديش وقت. تعال الصبح بكرة بدري وأنا أقعد معاك، وإذا كنت تستحق العماد أعمدك. أبونا دخل الهيكل يكمل القداس. مزاحم لقى نفسه في المعمودية لوحده. قال: معقول المية قدامي وما تعمدش؟ قفل باب المعمودية وعمد نفسه، فرح جدا بهذا التصرف وتناول، ورجع بساط النصارى فرحان. حكى لأمه اللي حصل، فرحت جدا وقالت له: تعالى أخطب لك واحدة مسيحية بالمرة، يعني ما كسبش من العيلة واحد، أقعد أحبل وأخلف وأربي 9 صبيان وبنت، ما كسبش واحد. خدت مزاحم ابنها وقعدت مع أبونا أبانوب اللي كان كاهن في كنيسة السيدة العذراء ببساط النصارى في القرن العاشر الميلادي. قالت لأبونا: ابن مزاحم اتعمد وبيتناول ويصلي معايا بالليل، أنام وأصحى ألاقيه لسه بيصلي، عايزة له عروسة يختارها له ربنا بمعرفة قدسك. شوية ودخلت عليهم سيولة بنت أبونا، ربنا وضع محبتها في قلب مزاحم وأم. طلبوها من أبونا، أبونا رفع قلبه للرب وشعر بارتياح ووافق، عمل لهم خطوبة وبعد مدة كللهم. يوم الإكليل آخر النهار مزاحم قال لسيولة: أنا عايز أعيش حياة البتولية بقوة ربنا. قلت له: أشكرك يا رب، وأنا كمان نفسي أعيش حياة البتولية. وفعلا عاشوا الاتنين حياة البتولية، ودي درجة عالية جدا جدا من القداسة. صحيح الزواج سر مكرم، لكن البتولية أمر أعظم. زي البابا ديمتريوس الكرام في تاريخ الكنيسة: طوباك يا مرجرجس مزاحم، وطوباك يا قديسة سيولة. في يوم من الأيام مزاحم بيحكي لسيولة قصة عماده بالتفصيل. سعلت جدا، قالت له: إزاي تعمد نفسك؟ ناقصك حاجات كتير ومهمة. فين جحد الشيطان؟ فين الرشم بالميرون 36 رشم؟ فين نفخة الروح القدس؟ فين أبونا اللي عمدك؟ أحسن حاجة تشوف أب كاهن يعمدك ضروري. مزاحم سافر إلى قرية اسمها محلة خلف قرب سمنود، وهناك قاعد مع الأب الكاهن وقدم توبة واعترف وأعلن إيمانه بالسيد المسيح، وحكى لأبونا الماضي كله. أبونا قال له: أنت بركة كبيرة، وعمده وسماه جرجس في المعمودية، إن اسم مزاحم كان اسم غير مسيحي ومنتشر في العائلات الغير مسيحيين اللي بيخلفوا كتير، أو لو الست بتخلف توأم يسموا ابن من أبنائها مزاحم. وكان مزاحم توأم مع طفل آخر في بطن أمه، عشان كده سموه مزاحم، لكن أبونا سماه جرجس في المعمودية، ومن يوم عماده أصبح اسمه جرجس والشهرة مزاحم. الطرف الثاني اللي هم أخواته وأبوه وعمامه، لما عرفوا عذبوه عذابات شديدة جدا جدا جدا. أقول لحضراتكم عينات من عذاباته وليست كلها.

في مرة اتلم عليه 70 ولد أشرار يعذبوا فيه، ضربوه فتحوا راسه وجابوا سيولة زوجته وضربوها 50 جريد على ظهرها عذبات شديدة. المسيح إلهنا كان بيشفيه وكان دايما مزاحم يسامح كل الذين أساءوا إليه ويصلي لأجله.

الدير القديسة ديانا 3 سنين خلوة، عشان كده في كنيسة في دير القديسة ديانا باسم الشهيد مار جرجس مزاحم والأربعين عذراء. لما بندخل الكنيسة القديمة نحو الشمال نلاقي الكنيسة، كنيسة الشهيد مار جرجس مزاحم والأربعين عذراء وسيدنا الطباوي نيافة المطران الأنبا بيشوي بيجدد حجاب الهيكل بتاعها، وهتبقى كنيسة بركة كبيرة لكل الزوار. رجع من القديسة دميانة سكن في وسط النصارى في منزل والد زوجته أبونا أبانوب، وكان بيركع 500 مطانية في اليوم في أيام الأسواق. مرة استشار راهب من دير أبو مقار، قال له أترهبن ولا أفضل هنا؟ أبونا الراهب قال له حياتك في الرهبنة طوال العمر لا تساوي يوم واحد من اللي انت هتستحمل فيهم العذاب، خليك هنا. وفعلا القديس مار جرجس مزاحم سمع كلام أبونا الراهب وفضل في بوساط النصارى يتحمل أنواع العذاب. ظهر له ملاك الرب وقال له تقوى يا حبيبي جرجس، لأن من يصبر المنتهى فهذا يخلص. دخل الكنيسة سمع الإنجيل يقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، وكان يشجع زوجته ويستعد للاستشهاد. مرة مسكوه بصقوا في وجهه وضربوه على رأسه بغير رحمة وضربوه على عنقه بالحديد حتى تكسرت عظامه، وهو يتحمل كل هذا العذاب بصبر وإيمان. وعدوه بذهب وفضة لو ترك المسيح، رفض بشدة، قال لهم انتوا عايزين ابقى زي يهوذا الاسخريوطي اللي باع المسيح؟ مش ممكن، حي هو الرب، لو اعطيتموني جميع ما تملكون لن اجحد سيدي يسوع المسيح. جابوا حبل ليف وربطوا رقبة القديس في صار مركب، وبعد مدة حلوه وضعوه في السجن، ضربوه بالسيار، أيدوه بقيود حديدية، كل ذلك وهو لم يفطر عن الصلاة والصبر ويصلي من أجل المسيئين إليه. ضربوه على رأسه شقوها ورموه في السجن وقالوا مش هيكمل ساعة ويموت. ظهر له رئيس الملائكة ميخائيل وستره بجناحيه وقال له تقوى يا جرجس ولا تخف، فإن التعب يسير والراحة أكثر. وشاف الواقعة دي راهب مسجون معاه اسمه مينا من دير أبو مقار، وهو اللي كتب سيرته. مزاحم صلى صلوات حارة من أجل نفسه ومن أجل زوجته ومن أجل اللي بيعذبوه ونام. ظهرت له السيدة العذراء سلام الرب عليها في شبه حمامة، نشرت جناحيها على رأسه ووضعت فمها مكان الجرح اللي في رأسه. صحي من النوم مسك جناحيها، الحمامة طارت وشعر مزاحم بالشفاء الكامل، لم يكن به ما يؤلمه. سلام لك يا مريم الشفيعة الأمينة وطباك يا مزاحم. ظهر نور عظيم في السجن نور البلد كلها، الناس اندهشوا، لكن زوجة متولي الحرب قالت ده نور سماوي ظهر ليعين هذا الرجل المسجون على اسم السيد المسيح له المجد، انها كانت مسيحية هي ايضا. اب كاهن من دمياط اسمه ابو الخير شاف رؤية. ايه هي الرؤية؟ شاف ملاك معاه 3 اكاليل. سأله لمن هذه الاكاليل؟ قال الملاك هذه الأكاليل معدة لجرجس المعذب على اسم السيد المسيح، اذهب وبشره بهذا. أب كاهن من بيلة كان عنده مرض في رجله ليس له علاج، ذهب لزيارة القديس ومسك يد القديس مزاحم ومشاها على رجله، شفيت تماما وخرج وهو يمجد الله. الرب يسوع ظهر لمزاحم ومعاه الملاك ميخائيل والملاك

إسرائيل منظر عظيم، طوباك يا مرجرجس يا مزاحم، أكسيوس المسيح له المجد ظهر له يشجعه ويقويه. دخل الأشرار عليه وضربوه على جنبه اليمين بجريدة حديد، انقطعت عروقه، صرخ: سيدي ومخلصي يسوع المسيح أعني. سيولة زوجته زارته كثيرا، كانت بتشجعه على احتمال الآلام. فخده ورم وأصيب بحمى شديدة ودمه كان بينزف، وكل هذا تحمله الشهيد مرجرجس مزاحم بصبر. يا ريت نتعلم حياة الاحتمال، نتعلم حياة الاحتمال من الرب يسوع أولا ومن الشهيد مرجرجس مزاحم ثانيا. صلى وقال: يسوع حياتي، يسوع قوتي، يسوع رجائي، يسوع مجدي، يسوع فخري، سيدي يسوع المسيح اسمع صلاتي. صرخت إليك لئلا يأتوا إلي غدا ليخرجوني خارج المدينة ليقتلوني، ولا أقدر أمشي فيضحكون علي ويهزؤون بي ويقولوا إله لم يقدر أن يشفيه ويستضعفوه. يا ذا القوة والقدرة والمجد والملك الدائم إلى أبد الآبدين، آمين. في نصف الليل دخل عليه رئيس الملائكة ميخائيل وجاب له رداء جديد وغطاه به وقال: افرح يا حبيبي جرجس، وشفى فخده في الحال. والقديس شكر ربنا من كل قلب. دخل عليه ناس من أجد قهلية وطلبوا منه بركة ياخدوها معاهم. أعطاهم المناديل اللي كان بيربط بها رجليه قبل شفائه، أخدوها بفرح كبير. سيولة زوجته سمعت بالكلام ده، دخلت تقول له: مين أنت علشان تعطي المناديل للناس؟ أنت هتعمل زي معلمنا بطرس ومعلمنا بولس، اللي يجي لك هنا تقبل رجليه معلش، اللي يجي لك هنا قول له اذكرني في صلاتك، لكن لا تعطي المناديل المشبعة بالدماء للناس تاني. سمع لها وبكى بكاء مرا، هي طبعا خايفة عليه من البر الذاتي والكبرية. دخل عليه الأشرار في السجن، واحد رفصه في بقه النوراني وجرحه جرح عظيم وسال الدم في المكان، وجابوا مطرقة كبيرة وضربوا القديس إلى أن وقع مغشيا عليه. الرب يسوع ظهر له وقال له: السلام لك يا حبيبي جرجس، ذا الاسم الحلو في فم كل إنسان. تقوى وتعزى. وكان الرب يسوع معاه كتاب وقال للشهيد مرجرجس مزاحم: كل ألامك وأتعابك مكتوبة في هذا الكتاب. ومزاحم شاف ملائكة كتير سجدوا للرب يسوع، وظهر أيضا الشهيد مرجرجس الروماني ومعاه شهداء وقديسين للقديس مرجرجس مزاحم. الأشرار طلعوه من السجن ورجموه بالطوب وتركوه ومضوا وقالوا خلاص هيموت. الرب يسوع ظهر له وشفاه من جراحاته، وفرح القديس فرحا عظيما جدا انه بقى يشوف الرب يسوع، شوف العذراء مريم، شوف الملائكة، ويشوف مرجرجس الروماني والشهداء والقديسين، يتعزى ويمتلئ قلبه بالسلام الحقيقي: اذكرنا أيها الشهيد أمام الرب يسوع ليغفر لنا خطايانا. ودع زوجته وقبلها وقبلته وقال لها: اذكريني في صلاتك دايما، استشهادي خلاص على الأبواب. دخل واحد يقول له: طوعني وارجع لدينك، يعني عايزه يسيب المسيح. قال له القديس: اذهب عني يا شيطان، لا أطيعك، واعلم ان موت هذا العالم قد اخترته لنفسي. وصلى القديس صلوات حرة قبل استشهاده وقال: يا سيدي يسوع المسيح، هذا هو اليوم الذي كنت أنتظره، ارسل لي معونة من عندك. ضربوه بالسياط بغير رحمة ولا شفقة، ضربوه بالعصية وبالحديد. 1500 رجل أشرار يضربوه فيه ولم يمت، لأن إلهنا يعطي قوة احتمال لأحبائه الشهداء.
والشهيد كان بيحب

الآية التي تقول: لا تخاف من الذين يقتلون الجسد. واحد جاب طوبة خزف حاد ووضعها في فم القديس لكي لا يصلي، صلواته بتغيظهم، ارحمنا يا رب. ولكن إن سكتوا لسانه ما يقدروش يسكتوا قلبه المملوء بالحب الحقيقي للرب يسوع المسيح. طعنوه بالحربة في بطنه خرجت من ظهره ولم يمت، لأن إلهنا أرسل الملاك طلع من جسمه الحربة وشفاه شفاء تام. وكان الشهيد باستمرار يسامح كل الذين يعذبوه ويصلي لأجلهم. تعلم من مخلصنا الصالح الذي على الصليب قال: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم يفعلون ما لا يعلمون. يا ريت نتعلم التسامح والحب والصلاة من أجل المسيئين إلينا، تبقى بركة. ظهر له الرب يسوع وقال له: تعال إلي يا حبيبي جرجس، ارث الملك المعد لك قبل إنشاء العالم. تقوى أنا معك إلى أن تكمل شهادتك. أعددت لك 3 أكاليل، الأول لأجل محبتك وعمادك، والثاني لأجل البتولية، والثالث لأجل العذاب والاستشهاد. الحق أقول لك، كما أظهرت اسمي أمام الناس سوف أظهرك أمام الملائكة في السماء. ومن أخذ شيئا من جسدك الطاهر وكفنه أنا ألبس الحلة السمائية. ومن بنى كنيسة على اسمك بنيت أنا له بيتا في ملكوت السماوات. ومن أعطى صدقة على اسمك أنا أشبعه من خيرات السمائية. ومن اهتم وأظهر العذاب الذي احتملت لأجلي كتبت اسمه في سفر الحياة. ارفع عينيك إلى السماء، تنظر جميع طغمات الملائكة والقديسين واقفين ينظرون إليك. لا تخف يا حبيبي جرجس، قد قربت ساعة استشهادك. انظروا يا أحبائي كيف كان الرب يسوع يحب ويظهر له ويكلمه. طوباك يا مزاحم، القديس تهلل بالروح القدس وقال: من أنا حتى يظهر لي إلهي ومخلصي ويكلمني؟ تقدم إنسان شرير وضربه 3 ضربات بالسيف، لم يقطع السيف رقبته. تقدم آخر وضربه بالسيف فشق رأسه نصفين، وأخذ المخ ورماه في البحر، وجابوا حجر كبير وحطموا رأسه وسلم الروح. فرح الأشرار بموته، ربطوه من رجليه وجروه عند البحر، وجمعوا حطب وولعوا نار في الحطب لكي يحرقوا القديس. الرب يسوع ظهر للقديس وشفاه ولم تحرقه النار، وقف سليم يصلي: يا تبارك اسمك يا رب يسوع المسيح. واحد اشترى نخلة ناشفة ووضعوها حول القديس وولعوا فيها ليحترق القديس معه، فلم يحترق أيضا. يوم بالكامل يحرقوا في القديس ولم يحترق. الأشرار قالوا: اتفضحنا، وجابوا كبريت وزفت وشقوا بطن القديس وطلعوا أحشائه ورموها في النار. انطفأت النار، وجابوا قطع خشب وشبعوها بالزفت ودخلوها في بطنه مكان أحشائه، وأحاطوه بالخشب وأشعلوا النار. إلهنا الرحيم ظلل على جسده فلم يحترق أيضا، مثل 3 فتية في أتون النار. قطعوا الجسد قطعا وضعوه في أفة، وضعوه في مركب علشان يرموه في وسط البحر. اضطربت المركب من الأمواج وكانت هتغرق، أخذوا الجسد ورموه في الماء فلم يغرق ولكن ظل عائما. شاب مسيحي ماشي على الشاطئ أخذ الجسد ووصله لزوجته سيولة، وكانت تفوح من الجسد رائحة زكية، وجعلته في تابوت وأوقدت أمامه أنديل يضيء ليلا ونهارا، وشاع خبره في كل مكان. والدته أيضا اضطهدوها واستبعدوها، كانت في طنطا. لما عرفت بكت كثيرا جدا وقالت: يا ولدي الحبيب، يا نور عيني وفرح نفسي، ليتني كنت عندك لكي أرى استشهادك. ظهر لها الملاك وعرفها الطريق، وصلت بساط النصارى وارتمت على التابوت
وقت طويل وبكاء كثير، وقالت لابنها الشهيد: لا تنساني، أنا أمك البائسة المسكينة، اطلب من ربي الغفران لخطاياي. الكنيسة في بساط النصارى أثرية. سيدنا الطوباوي مطرنا الجليل الأنبابشوي قال لنا بفمه الطاهر: هذه الكنيسة هي الوحيدة في العالم كله على اسم الشهيد ماري جرجس مزاح. يا ريت يا أحبائي تصلوا باستمرار من أجل هذه الكنيسة كي تكون بركة لشعبها وبركة لكل الزائرين. وكل من يحضر الكنيسة ويسمع هذه السيرة العطرة تتغير حياته ويحب ربنا من كل قلبه ويتعلم من هذه القصة تعاليم حية تفيده في حياته الروحية. وبشفاعة السيدة العذراء صلوات الشهيد ماري جرجس مزاحم الرب يغفر لنا خطايانا ويعطينا سلام حقيقي دائم. وعندنا مذبح جانبي باسم السيدة العذراء لأي رحلة يحب يصلي القداس التاني، ونرحب بالرحلات في كل يوم. الرب معكم، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الآن وكل الأوان إلى دهر الدهور كلها آمين. أحكي لحضراتكم بقوة ربنا بعض من معجزات المزاحم. كان في واحدة سيدة محبة للمزاحم وإنسانة تقية عايشة مع الله، أصيبت بمرض خبيث ملوش علاج، مرض خبيث ملوش علاج، وكل التقارير الطبية وكل الفحوصات والأشعاعات بتقول إن هو المرض الخبيث، وكانوا عاوزين يستأصلوا ثديها. فبقت حزينة جدا، بقت حزينة جدا وتتشفع بالشهيد ماري جرجس المزاحم. وجه يوم العملية فعلا، راح للدكتور لإجراء العملية، ولكن الدكتور قال لها: روحي. قلت له: أروح إيه؟ مفيش أمل في شفائي ولا إيه؟ أروح إيه؟ قال لها: لا روحي بالسلامة، أنت ما عندكيش عملية. إزاي؟ واستغربت. الدكتور كشف عليها بدقة، وجاب أطباء تانية وكشفوا عليها، قالوا لها: دي معجزة، وأنت لازم حصل أي حاجة إحنا ما نعرفهاش، أنت ما عادش عندك عملية إطلاقا. فالست فهمت على طول إن الشهيد ماري جرجس المزاحم تشفع من أجلها وتم شفائها بدون عملية، والست لسه موجودة نشكر الله. ومن فرحتها جابت نجفة كبيرة جدا، أكبر نجفة متعلقة في وسط الكنيسة هي اللي جايباها، ربنا يعوضها، ودي معجزة قوية لا تنسى بشفاعة الشهيد ماري جرجس المزاحم. احنا بنعمة ربنا كان عندنا بيت قديم قبال الكنيسة على طول، مقابل الكنيسة على طول، بيت قديم بتاع مرتب الكنيسة السابق، تنيح والكنيسة استراته من الورطة، والشعب كله كان نفسه انه يتبنى استراحة لزوار المزاحم. فلما ربنا بعت الخير وبقى معانا كده حوالي 1000 جنيه، فرحنا جدا وقلنا نبدأ. فرحنا لسيدنا صاحب النيافة القديس الطباوي الأنبابشوي، قلنا له: يا سيدنا احنا معانا 1000 جنيه وعاوزين نبدأ نبني استراحة للمزاحم، لأن بيجي لنا ضيوف ومش عارفين بنقعدهم فين، ومحتاجين نبدأ في المباني. فسيدنا بحكمته ربنا يخليه لنا شجعنا وصلى من أجلنا وساعدنا بصلواته وساعدنا ماديا وشجعنا على البداية، وبدأنا نشكر الله عملنا أساسات حلوة يعني تنفع ل7 أدوار. عملنا أساسات حلوة، عملنا أعمدة بقوة ربنا بتاعت الدور الأول، وبعد كده الفلوس خلصت وأصبحنا مديونين، أصبحنا مديونين. وقلنا نعمل إيه بقى؟ قلنا ناخد أجازة كده طويلة حوالي 4 شهور كده على ما نحوش تبرعات من الزوار عشان نقدر نصب السقف الأولاني، وخلاص وعايشين بقى في الأجازة فترة يعني استراحة كده، وبنجمع تبرعات من الزوار. وبعدين في يوم رحت صليت قداس
في بتنديله.

قرية تبعنا اسمها بسندين، صليت قداس هناك يوم الجمعة. يعتبر بقى طول الأسبوع ما نزلتش بساط لأن سكني لسه في شربين. نزلت يوم السبت بساط النصارى عشان نصلي عشية وأبات كالمعتاد ونصبح نصلي قداس الحد. أنا نازل عشان أصلي عشية لقيت نجار المسلح اسمه عم محمد شغال للسقف، يعني عمال يشتغل في النجارة وبيوضب للصبة بتاعت السقف وجايب خشب جديد وعمال يشتغل بهمة ونشاط وعمال يشتغل وقرب يخلص. أنا فوجئت بصراحة، كانت مفاجأة بالنسبة لي لما لقيت النجار شغال وقرب يخلص. اتصلت بأمين الصندوق وبلجنة الكنيسة أعضاء مجلس الكنيسة وقلت لهم هو ربنا بعت حسنة، يعني ربنا بعت تبرعات وبناء عليه جبت الراجل اشتغل في السقف، دي مفاجأة حلوة دي. لقيتهم بيستغربوا قالوا لي اسم الصليب يا ابونا، ده احنا مفكرين انك انت اللي جالك تبرع وانت اللي بعت للراجل نجار المسلح يجي يشتغل. قلت لهم الحكايه دي لغز ولا ايه؟ وبعدين دخلنا صلينا عشيه وعملنا تمجيد للمزاحم، بس تمجيد بقى يعني عموله باللحن الكبير. وبعدين نمنا وطبحنا الصبح صلينا القداس. وانا في العزه بتاعه القداس قعدت اقول للناس بنعمه ربنا ما تشيلوش الهم، اللي عنده مشكله يجيبها عند ربنا ويشوف هيتصرف ازاي. ربنا فتح طريق في البحر، ربنا طلع ميه من صخره، ربنا شبع الالاف من خمس خبزات وسمكتين. طبعا الكاهن بيبقى مجهز العزه من قبل منها بيوم ولا بيومين، وانا عمال اوعظ وناس المشكله بتاعتنا خالص، اتابيني بوعظ على روحي وانا مش زريان. خلص القداس وبعدين وانا بشرب الميه من الصينيه دخل واحد يقول لي يا ابونا، قلت له نعم، قال لي انا معايا 1000 جنيه كنت في مصر واتقابلت مع فلان الفلاني وسالنا على المباني، لما عرف ان احنا واقفين اداني 1000 جنيه وقال لي وصلها لابونا بوله، العمل ما يوقفش في كنيسه المزاحم ابدا، وانا معايا 1000 جنيه يا ابونا في جيبي. واحد تاني كان معاه دفتر بيجمع تبرعات جمع 100، واحد تاني كان معاه دفتر تبرعات جمع 105، اصبح المجموع 1205. الكلام ده قالوا لي وانا بشرب الميه من الصينيه في نهايه القداس، بقيت اسمع لده واسمع لده واسمع لده. خلصت ورشيت الميه على الناس واعلنت المعجزه للشعب، قلت لهم من دقائق كنا مديونين لكن النهارده نشكر الله دلوقتي معانا 1205. وفرحنا. لسه طالع في حوش الكنيسه كده وواقف اتفرج على الشغل لقيت الراجل جاي يقول لي مش هتجيبوا لي بقى فلوس، انا شغال من يوم الخميس مش هتجيبوا لي فلوس، عاوز فلوس وعاوز المول الحديد والرمل والاسمنت والزلط والحاجات دي. قلت له حاضر، حد قال لك ان احنا فقراء؟ حد قال لك ان احنا مفلسين؟ حد قال لك ان احنا ما حلفناش؟ اللي انت عايزه اللي انت عايزه. وفعلا ادينا له فلوس وجبنا له المول ونشكر ربنا. الصف وكان جميل جدا ومعجزة قوية وحلوة خالص. المعجزة فين بقى يا حبائي؟ أنا بقول للشخص اللي معاه 1000 جنيه بقول له الفلوس دي معاك من إمتى؟ قال لي بصراحة يا أبونا من يوم الخميس، من يوم الخميس الفلوس في جيبي، بس أنا ساكن في طلخة ما فضلتش أجي الكنيسة إلا النهاردة الحد. وبعدين لحد دلوقتي ما نعرفش مين اللي جاب الراجل يشتغل نجار المسلح. انا سالت الشعب كله ما حدش راح قال له تعال اشتغل. ولما سالت عم محمد بقول له مين اللي جابك تشتغل، قال لي واحد منكم قال لي تعال. انا هقول له نمره بطاقتك كام ولا هقول له اسمك ايه؟ حاجه عجيبه، يعني نفهم ان لما الفلوس اتدفعت في مصر المزاحم راح للراجل وقول له تعال اشتغل وجيه فعلا يشتغل وما يطلبش فلوس الا لما الفلوس توصل. لما الفلوس توصل الكنيسة بدأ هو يطلب فلوس، يعني اشتغل الخميس والجمعة والسبت ما طلبش فلوس إلا يوم الحد، مع أنه معودنا ياخد فلوس مقدم ويعذبنا في مواعيده على ما يجي، لكن المرة دي المزاحم لما قال له تعالى جه يشتغل وما طلبش فلوس إلا لما الفلوس وصلت. نشكر الله، دي معجزة أيضا لا تنسى. وبعدين فاض نون في الشارع أسمنت ورمل وزلط وحاجات فايضة في الشارع، قلنا بدل ما تتبعزق يا عم محمد اعمل لنا العمويد بتاعت الدور التاني، وجبنا له تكملة، جبنا له تكملة بقى وأصبحنا مديونين تاني، جبنا له تكملة
وعمل العمود بتاعت الدور الثاني واصبحنا مديونين. هو لما حس بقى ان احنا اصبحنا مديونين عمال بيلم خشبه وحاجاته بقى عشان يعزل يروح يشتغل في اي مكان تاني. فامين الصندوق بيقول له يا عم محمد انت بتلم خشبك وماشي؟ قال له اه. قال له ليه؟ قال له اشوف لي حسنه في مكان تاني ما دام انتوا بقيتوا مديونين. فامين الصندوق الله يبارك له قال له طب ما تشتغل في السقف التاني وتجهز نفسك للسقف التاني. فانا ميلت على الاستاذ حبيب امين الصندوق وبقول له هو احنا معانا فلوس علشان تقول له اشتغل في السقف التاني؟ ده احنا مديونين. فامين الصندوق قال لي يا ابونا يعني احنا كان معانا في الاولاني؟ قلت له الله يبارك لك على حسب ايمانك ربنا يعطيك، اشتغل يا عم محمد. وفعلا قاعد يشتغل ويجهز للسقف التاني واحنا طلعنا لفينا لفه كده، ربنا بعت اللي يقض ويفيض وصبينا السقف التاني وكانت معجزه قويه. صبينا السقف التاني وربنا بعت الخير اللي يقض ويفيض بشفاعه الشهيد ماري جرجس المزاحم. معجزه ثالثه، كان عندنا السور الابلي واطي ودايب، حته مايله وحته واقعه وحته مفلقه ومش متاسس وواطي، واللي ماشي في الشارع كشفنا. فقاعدين في يوم نتكلم مع بعض بعد القداس ونقول لبعضينا نفسنا نبني السور، نفسنا نهد السور ونبنيه، وعمالين نتمنى امنيات ان السور يتهد ويتبنى. اتابي اللي معاه البركه اللي هنبدا بيها فعلا في قلب الكنيسه عمال بيزور ويقبل الايقونات ويقبل في المذبح وعمال ياخد بركه الكنيسه قبل ما يجي لنا في المكان اللي احنا قاعدين فيه بناكل لقمه فطار مع بعض. فوجئنا لانها داخل علينا اكل معانا. كنت فين يا استاذ فلان؟ قال كنت بزور في الكنيسه من جوه. وبعد ما اكل معانا وشرب الشاي طلع مبلغ كبير نشكر الله من جيبه وقال ديت الشهيد ماري جرجس المزاحم. قلنا له نشكرك يا رب، احنا عمالين نتمنى نتمنى عشان نبدا في السور. اتابي البركه في قلب الكنيسه اللي احنا هنبدا بيها وما احناش دريانين بشفاعه الشهيد ماري جرجس المزاحم. وفعلا بدانا نشتغل في السور بقوه ربنا وبشفاعه المزاحم. فوجئنا واحنا بنشتغل طلع علينا ناس الله يسامحهم يقولوا لنا ما تبنوش، لازم تخش جوه متر، لازم ولازم وتحدي، ولازم نجيب ورق ونمضيكم، ولازم وهنروح المحاكم وهنوقفكم، وتحدي وكلام صعب زي ما انتم حضراتكم عارفين. فالمهم قلت له يا عم فلان انت بتعاند ربنا، مش بتعاند ابونا بولا، انت بتعاند ربنا، ان دي بيت الله وانا هسيبك لضميرك. وسبته في الشارع ودخلنا الكنيسه من جوه. صلينا صلاه باكر في الاجبيه وفاجأ في ايه في الاجبيه وكاني لاول مره اصلي بيها، المزمور اللي بيقول يا الله الهي اليك ابكر، في اخره ايه بتقول ايه؟ لان افواه المتكلمين بالظلم تسد هليلو يا. قلنا له يا رب عايزين من دي النهارده، عايزين الايه دي النهارده، عايزين تنفذها النهارده لانك انت وعودك صادقه وامينه. وفعلا يا احبائي صدقوني طلعنا لقينا الراجل قالع جلابيته وعمال يشتغل مع العمال، قاعد يشتغل مع العمال ثلاث ايام يشتغل مع العمال. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، والعمل تم بسلام بشفاعه الشهيد ماري جرجس المزاحم. المعجزه اللي بعد كده حصلت معايا انا الضعيف، كان عندي حصوه في الحالب الشمال بقالها اربع سنين، سنتين من قبل الكهنوت وسنتين وانا في الكهنوت، يعني هي في جسمي من سنه 83 تقريبا، وتمت الرسامة في 85 وقاعدة في جسم لغاية 87. وكان من حين لآخر يجيني مغص كلوي وقيء وتعب وإرهاق وتعب شديد خالص لأنها مشعبة وبيتة في الجسم، وكل ما أعمل أشعة ألقاها في نفس المكان ما تتحركش. ورحت لطبيب مشهور في المنصورة، وكان معايا طبيب تاني وكان معايا اب اعترافي ابونا سنوده، وكشف بدقه وقال لي دي عايزه عمليه جراحيه ضروري لكن ما اقدرش اعملها لك
وهي ملتهبة، خد العلاج ده هوت

ولما الالتهاب يروح انا لازم اعمل لك عمليه جراحيه، وبعدين انا عندي السكر، العمليه الجراحيه مش عارف بقى هنوصل لفين، هنخش في متاهات كبيره. وبعدين رحت اجتماع الكهنه في دير القديسه دميانه، سيدنا الانبكشوي شاف عليا التعب، قال لي مالك؟ قلت له عندي حصوه في الحالب الشمالي ومعذباني وتعبان خالص وبيجيني مغص يوميا. كنا في احتفالات المزاحم في يونيو، احتفالات المزاحم من 16 ل 26 يونيو كل سنه. في وسط الاحتفالات كان في اجتماع كهنه وحضرته، وبقول لسيدنا بيجيني تعب يوميا، مغص يوميا، وفي علاج باخده يوميا. قال لي ربنا هيشفيك، وصلى لي ودعالي وشفع لي. ونشكر الله، بعد ما رجعت من اجتماع الكهنه رجعت على بساط النصارى، وبالليل ابتداء من الساعه 12 بالليل حسيت بألم شديد، الميه البول اتحبس وبدات هي تتحرك، كل ما اخش دوره الميه تتحرك، وألم شديد. كنت ازعق واقول يا يسوع يا عذراء يا مزاحم، وبقيت اصرخ وولول، وبقيت ماشي محني من الألم، وهدومي بقت عرق كلها، وبرتعش في نفس الوقت من الإجهاد. والساعة 2 بالليل بقيت مرهق جدا جدا، والناس واقفين حواليا يبكوا بالدموع. وبعدين جابوا لي دكتور من بساط، اداني بنج وشدها لأنها كانت وصلت لآخر مرحلة، شدها بسهولة جدا وأنا محتفظ بيها عندي. حصوة كانت في الحالب الشمال 4 سنين ونزلت مشعبة، ونشكر الله نزلت بدون عملية جراحية، ودي بشفاعة العذراء والشهيد مرجل بن المزاحم. ووريتها لسيدنا، سيدنا قال لي المزاحم بيحبك، نزلها لك قبل عيده بيوم. وفعلا وريتها للناس في عيده سنة 87، وريتها للناس اللي كانوا حاضرين في عيد المزاحم يوم 26 يونيو 19 بقونا عيد المزاحم. المعجزة الخامسة اللي بعد كده، عندي شماس حلو مواظب على الكنيسة، كان في دبلوم صنايع. حكايته ان هو من زمان وعنده صمام في القلب تلفان وعاوز يتغير، وعشان اهله خايفين يعملوا له العملية الصعبة دي والمدة طولت، اصبحوا صمامين، صمامين في القلب عاوزين يتغيروا، ودي مش سهلة. وفحوصات واشعاعات، كل الاطباء قالوا لازم الصمامين يتغيروا. طبعا الصمامات دي بتيجي من الخارج، وفعلا باختصار اتحدد يوم العمليه في مستشفى القلب هيلوبوليس، ورحنا علشان اجراء العمليه. قالوا الدكتور هيشتغل من 12 ل 4:30 مساء في العمليه، وبقينا كلنا واقفين، اللي يصلي بالاجبيه واللي يبكي بالدموع واللي يشفع بالمزاحم. عديت اللي واقفين لقيتهم 20، انا من ضمنهم، من حبايبه وقرايبه واهله، واقفين نصلي في جنينه تحت والعمليه شغاله فوق، الدكتور شغال في العمليه. ف يعني المزاحم عاوز يعرفنا ويطمنا انه واقف معانا ويشفع من اجلنا، والعمليه هتنجح. يعمل ايه معانا؟ المده طويله، من 12 ل 4:30 مده طويله واقفين، فالمزاحم عايز يطمنا. في واحد اسمه الاخ فخري، يبقى عم الشماس اللي بتعمله العمليه. الاخ فخري دخل دوره الميه وجه، كان عنده حصوه هو كمان، وشايل علاجه في جيوبه وماشي متالم معانا. فدخل دوره الميه وجه، والحصوه اهي، الحصوه اهي، وماسكها في ايده، وبقى فرحان خالص. الحصوه نزلت من غير عمليه فجاه كده في دوره الميه، والعمليه شغاله فوق، عمليه كبيره بتاع الصمامين. بقينا فرحانين، هنفرح ولا نزعل؟ محتارين، نفرح للحصوه ولا نزعل للعمليه؟ لان احنا نتمنى بس الدكتور ينزل يقول مبروك، ما يقولش حاجه تاني، لان نجاح العمليه مش 100%، تغيير صمامين في القلب ديت عمليه مش سهله. فانا قلت لهم يا جماعه المزاحم بيطمنا انه موجود معانا وبيشفع من اجلنا، ودي عربون نجاح العمليه الكبيره اللي شغاله. واخذت الحصوه واحتفظت بيها مع الحصوه بتاعتي. وفعلا الساعه 4:30 نزل الدكتور يقول يا جماعه الف مبروك، ألف مبروك، ونشكر الله نجحت العملية، نجحت العملية بتوفيق من ربنا وبمعونته وبشفاعة المزاحم، وخرج من المستشفى بسلام وبقى حلو خالص وملازم للمذبح وبيصلي معايا في الهيكل، وأيضا
دخل الامتحان دبلوم صنايع ربنا نجحه، مع انه كان قاعد شهور نايم علشان العملية. يعني دي معجزة مركبة، يعني نجح في العملية، نجحت ونجح في الامتحان، وحصوة عمه الأخ فخري نزلت في نفس يوم العملية. نشكرك يا رب، يتمجد اسمك يا رب، ونشكرك يا مزاحم لأنك معانا حتى في مصر وحتى في كل مكان، بتشفع من أجل ولادك وحبايبك وبتعمل معانا معجزات. على فكرة المزاحم لما بيحب يظهر بيظهر كرائحة بخور، ما بيظهرش كشخص عادي، بيظهر كرائحة بخور الكل يحس بيها والكل يهلل، لأن بتبقى ريحة غير عادية، من غير شرية ومن غير قداس ومن غير حاجة، وحصلت كتير وشهودها كتير، واللي شموها موجودين وبيحكوا. كل ما المزاحم يلاقي أي إنجاز أو أي عمل حلو في الكنيسة يظهر كرائحة بخور يتهلل بها الكل ويفرح، والمزاحم تملي يفرح قلوبنا بظهوره كرائحة بخور. المعجزة اللي بعد كده التالتة، الأستاذ حبيب ربنا يبارك له أمين الصندوق، يعتبر والد الشماس اللي تغير له صمامين في القلب، برضه حصلت معاه معجزة. كان عنده حسوة أيضا، هو روخر كانت مع الزباه زي بالظبط. ففي الاحتفالات بتاعت المزاحم سنة 90 كان واقف في القداس متألم، وروح راكب عجلته وروح بطرة، بين بطرة وبين الكنيسة حوالي 2 كيلو روح، وبعدين بصيت لقيته رجع بسرعة ملحقش يتريح ورجع بسرعة. ايه في ايه؟ وراني الحسوة، قال لي مجرد ما وصلت البيت الحسوة نزلت من غير عملية طبعا، ووراني الدم في الملابس بتاعته، واخدت الحسوة احتفظت بيها كبيرة مش صغيرة، واحتفظت بيها. يعني دلوقتي عندي 3 حسوات، الحسوة بتاعتي والحسوة بتاعت الاخ فخري والحسوة بتاعت الاستاذ حبيب. الظاهر المزاحم تخصص حصى ولا ايه؟ لكن برضه هو شغال في كل المجالات. قلت لحضراتكم المعجزة الأولى كان سرطان، كان مرض خبيث، وقلت لحضراتكم المعجزة بتاعة الشماس كانت صمامين في القلب. يعني هو مش متخصص في حاجة واحدة بس. شفعنا الشهيد مرجبة المزاحم شفعته قوية، لأن المسيح إلهنا قال له كل من يتشفع بيه أعطيله طلباته، لأن إلهنا ظهر له وجها لوجه وكلمه وطمنه وقواه لما كان بيتعذب، وقال له اللي يشفع بيك أنا أعطيك سؤل قلبه. المعجزة اللي بعد كده في مرة جالنا واحد من المحلة وهو الست بتاعته، وبعدين الراجل محني كده شوية، فأنا قلت بقى الراجل ده أكيد هيجي في نهاية القداس ويطلب أي مساعدة. عموما لو طلب أي مساعدة نديله، إحنا زي ما بناخد برضو ما فيش مانع نديه، أنا قلت كده في سر يعني. صلى معانا ودخل يتناول، وهو بيتناول معاه لفة كده، إحنا قلنا سندوتش دي ولا إيه؟ هنقول له سيبه بره السندوتش ما يخشش الهيكل، ما رضناش نحرجه، وسبناه صلى معانا وتناول معانا. بعد التناول بعد القداس قعدنا ناكل لقمه ونشرب شاي مع بعض، فبعدين قال لي يا ابونا مفيش كده مكان هادي نقعد فيه شويه كده نتكلم مع بعض شويه؟ قلت اه. قلت في سر بقى هو عايز يطلب مني بس يعني في حته هاديه. قعدنا مع بعض فلقيته فتح اللفه بتاع اللي هي سندوتش دي، وفاجئ الاقيها بركه كبيره، عشرات الجنيهات بل مئات الجنيهات وبركه كبيره، وقال دي عشور ابني في الخارج وبعتها خصيصا للشهيد مرجبة المزاحم، وارجو انكم تولعوا له شمعه وتذكروه في صلواتكم دايما. اشكرك يا رب. احنا كنا وقتها واقفين في المباني، واقفين فعلا لان ما معناش، وكنا مشحرين مفيش فلوس خالص، فربنا بعت في الوقت المناسب، والسندوتش الاناث سندوتش مبروك قوي يعني مئات الجنيهات. نشكر الله، ربنا يعوض كل من له تعب، وبشفاعة العذراء والمزاحم كملنا
المضيقة بقت 3 أدوار.

الاستراحة 3 أدوار، نشكر الله قبل الكنيسة على طول. المعجزة اللي بعد كده، كان في واحدة سيدة فاضلة من بلقاس، كل ما تحبل تسقط، كل ما تحبل تسقط. فجت هي وأمها صلوا عندنا القداس وقالت ندري عليا مزاحم، لو ربنا اداني خلف بشفاعتك اجيب هديه حلوه للمزاحم. فامها قالت لها يعني انت بتحط العقده قبل المنشار، انت تستني لما يبقى يعمل لك معجزه وتخلفه وبعدين تجيب هديه؟ ده اسمه كلام؟ هاتي هديتك في الاول وهو هيشفع لك، وان شاء الله هتخلفي وتبقي حلوه خالص. قالت لي طيب يا ابونا فيه ايه اللي ناقص في الكنيسه؟ قلت لها احنا عندنا الاستراحه ناقصه هي الشبابيك. فبعتت فعلا راجل خد المقاسات، وبعد ايام بسيطه الشبابيك وصلت للمضيافه، وفعلا ربنا ادالها حبل وما سقطتش بقى وخلفت ولد وسموه مايكل. وجيت سيدنا الانبابوله كان مساعد الانبابشوي اياميها قبل ما يروح طنطا بالسلامه، جي بنفسه عمده في كنيستنا في مارجرجة المزاحم في بساط النصارى، وكانت فرحة كبيرة، وكانوا جايبين فيديو يسجل القداس ويسجل العماد. وهذه معجزة أيضا لا تنسى، العيلة دي كلها بيعمدوا في جميانة، فلما جه سيدنا يقول لها يلا نعمد لك في جميانة، قلت له إلا مايكل ده ابن المزاحم وجاي نتيجة شفاعته ولازم أعمد في المزاحم، وفعلا عمدت عندنا في مارجرجة المزاحم في بساط النصارى. المعجزة اللي بعد كده، جاني واحد من بطرة من شعبنا يقول لي يا ابونا عاوزين نعمل منحة للمزاحم. قلت له يا ابني ما فيش امكانيات، قال لي مش هنكلف الكنيسة حاجة، كل واحد يجيب خلية كده من عنده، لان معظم شعبنا فيهم نحالين كتار. وفعلا الفكرة نجحت، وبشفاعة المزاحم كل واحد جاب خلية، واللي جاب خليتين والمزاحم بقاله منحل، نشكر الله وبنقطفه. يوم ما جم الشباب يقطفوه أول مرة شموا ريحة بخور غير عادية، وبقوا فرحانين جدا. المزاحم فرحان بالفكرة وفرحان بالمنحل وفرحان بالشباب اللي بيشتغل بدون مقابل في منحل المزاحم، والعسل بتاعه بنحطه في الكنيسة للزوار والأحباء بياخدوا منه فرحانين، عسل حقيقي بركة كبيرة، والعلب كده عليها صورة مارجرجة المزاحم بركة كبيرة، ومشروع ناجح يدر مكتب حلو للكنيسة عشان يستمر العمار، وده برضو بشفاعة الشهيد مارجرجة المزاحم، نشكر الله. المعجزة اللي بعد كده، كان فيه اثنين سيدات قديسات حلوين، هم أصلا من بطرة لكن اشتروا عمارة في مصر الجديدة ومسكنينها كلها، وقاعدين هم في الدور الرابع من ضمن الشقق، يعني هم قاعدين في شقة في الدور الرابع ومسكنين الشقق كلها. اللي تاكنين في الدور الأرضي غير مسيحيين، فبنوا عمارة ملكهم، فبالتفاهم أخذوا 4000 وسلموا المفاتيح للمسيحيات وفضوا الشقة ومشوا. مفيش بعد يومين ثلاثة راجعين يقولوا الشقة بتاعتنا، هاتوا المفاتيح. الله، طب والفلوس اللي خدتوها؟ قالوا ما خدناش. طب انتوا عايزين الشقة على أي أساس؟ قالوا العقد معانا أهو. أتابي المسيحيين نسوا معاهم العقد ما طلبوش، فهم اتكلوا على إن العقد معاهم وعاوزين الشقة تاني، إحنا ناخد الشقة تاني. هاتوا المفاتيح، مش هنديكم المفاتيح، عاوزين يفتحوا الشقة. فواحدة منهم طلبت النيابة، فجات النيابة حرزت على العقد والمفاتيح وقالوا يبقى الوضع على ما هو عليه لما القضاء يقول كلمته. وفعلا بقت قضية وتحددت الجلسة الأولى، وفي الجلسة الأولى المحامي بتاع السكان اللي رجعوا كلامهم دول بيتكلم بقى بثقة وبشجاعة، لأن العقد معاه والقانون في صفه، وعمال بيتكلم بقى بجراءة وفاكر بقى هيكسب القضية 100%. القاضي عمال يفتح في الحاجات اللي متحرز عليها العقد والمفاتيح، يفاجأ بالمفاتيح متعلق بها مدلة المزاحم. كانوا السيدات المسيحيات أخذوا مدلة المزاحم من عندنا من المكتبة بتاعتنا وعلقوها في المفاتيح. فالقاضي مسك المفاتيح كده وقال تبقى الشقة بتاعت مين؟ لو الشقة بتاعت الناس دول

يبقى هيعلقوا فيها المزاحم للشقه بتاع المسيحيات دول. وفعلا بمدينه المزاحم اللي متعلقه بالمفاتيح السيدات المسيحيات كسبوا الشقه وبقت فرحه كبيره خالص، ورحنا مصر ورشينا فيها ميه وبقوا فرحانين، ودي معجزه لا تنسى. نشكر الله ونشكر الشهيد مارك جرجس المزاحم على معجزاته القويه اللي بيعملها معانا. دي بعض معجزات المزاحم من معجزات كتيره لا تحصى ولا تعد، وان شاء الله لنا لقاء في شرايط اخرى نسجل معجزات المزاحم اللي بتحصل معانا باستمرار. بركه شفاعته وصلواته تكون معانا، امين. نتشرف بيكم بحضراتكم في زيارتنا، وان شاء الله لما تيجوا الكنيسه تلاقوا حاجات ثانيه كثيره. عندنا كتب اثريه وعندنا صور اثريه وعندنا حاجات حلوه نوريها لكم، وناخد بركتها وناخد بركتهم بركتكم. دايما وجودكم وتعيشوا وتزوروا، والوصول لنا سهل خالص، وبنفرح بالزوار اللي يقولنا. نشكر الله ونشكر الشهيد مارك جرجس المزاحم. الرب يجعل سيرته ومعجزاته بركه لينا نتمثل بيه كل ايام حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامه للابد، امين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن والأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين يا أحبائي. النهاردة عيد عظيم، ويحوجنا يا أحبائي أن نفهم هذا العيد العظيم. يعني إيه حلول الروح القدس؟ الروح القدس يا أحبائي حل على التلاميذ القديسين النهاردة في العلية في يوم الخمسين، وسكن فيهم روح الله. وسكن فيهم روح الله، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: أنتم هياكل الله وروح الله يسكن فيكم. أنتم هياكل الله وروح الله يسكن فيكم. والرسل القديسين بدورهم بوضع الأيدي كانوا كلما يعمدون أحد في سر المعمودية كان يوضع عليهم الأيادي، ويحل الروح القدس بوضع الأيدي، بوضع أيدي الرسل، ويحل فيهم روح الله. عشان كده معلمنا بولس الرسول لما زار مرة بيقول لهم: أما قبلتم الروح القدس؟ قالوا: ولا سمعنا أن يوجد روح قدس. فوضعوا عليهم الأيادي وحل الروح القدس. وبمرور الأيام القليلة أسس الرسل سر الميرون المقدس، إنه بالمسحة المقدسة يحل الروح القدس. وده أبونا لما بيجي يعمد، بعد ما بيعمد الولد بيمسحه بالروح القدس. وهذه المسحة المقدسة اللي هو الميرون المقدس يا أحبائي صنعت كما ذكر في سفر الخروج، اللي هو الدهن المقدس زائد اتحط عليها من حنوط رب المجد، من الحنوط المقدسة بتاعة رب المجد، زائد مكونات المسحة اللي كتبت في سفر الخروج صنعوا الميرون المقدس. وهو ما قاله يوحنا الإنجيلي في رسالته زي ما سمعتوا النهاردة، اللي كان فيكم مركز في الرسائل: ولكم مسحة من القدوس. جد في يوحنا الأولى صحاح 2 آية 20 وآية 27: ولكم مسحة من القدوس وهي قادرة أن تعلمكم كل شيء. مسحة من القدوس هي الروح القدس. فحلول الروح القدس الذي تم اليوم على التلاميذ القديسين والعذراء القديسة في مثل هذا اليوم، يوم الخمسين المقدس، يوم الخمسين، التلاميذ القديسين بدورهم بوضع الأيدي كان يحل الروح القدس على المؤمنين. بعدين صنعوا المسحة المقدسة، لأنه سلطان وضع الأيدي للرسل القديسين وللأباء الأساقفة. وطبعا مش ممكن الأساقفة اللي هم خلفاء الرسل هيضعوا أيديهم على كل الناس، فصنعوا المسحة المقدسة وسر الميرون يستخدمه الأب الأسقف والأب الكاهن لكي ما يحل الروح القدس بسر المسحة المقدسة اللي قال عنها معلمنا يوحنا الإنجيل. وهذا هو السر الثاني من أسرار الكنيسة المقدسة. السر الأول هو المعمودية، والسر الثاني سر مسحة الروح القدس. دي لمحة تاريخية إنجيلية. أما اللمحة الحياتية، هل يا أحبائي نحن نشعر أن روح الله يسكن فينا؟ هل نشعر أننا هياكل الله وروح الله يسكن فينا؟ زي ما يكون واحد فيكم ساكن في العقار رقم 12 في شارع شمس الدين، هو ساكن في العقار ده. هل روح الله يسكن فينا كما قال الإنجيل؟ كلنا بسر المسحة المقدسة، بسر مسحة الميرون المقدسة، سكن فينا الروح القدس من وإحنا أطفال. سكن فينا الروح القدس بمسحة الميرون. ولكن بعض منا أحبائي
نعيش الامتلاء بالروح زي ما قال معلمنا بولس الرسول امتلؤوا بالروح، وزي ما قال حارين بالروح. وبعض منا أحبائي من يطفئ الروح زي ما قال معلمنا بولس الرسول لا تطفئ الروح، وبعض منا أحبائي يحزن الروح زي ما قال معلمنا بولس الرسول لا تحزنوا روح الله.

فهل نحن من الذين نعيش الامتلاء بالروح وحرين بالروح، أم نحن ينطبق علينا الذين يحزنون الروح أو الذين يطفئون الروح؟ وكلما نعيش الامتلاء بالروح لأحبائي، طبعا باختصار لأن الموضوع ده طويل، باختصار كلما نعيش حياة التوبة المقدسة ونقرب من ربنا كلما نمتلئ بالروح باختصار، وكلما نبعد عن ربنا وكلما نعيش في الخطية كلما نحزن الروح ونطفئ الروح. فمنا من هو ممتلئ بالروح، امتلئوا بالروح زي ما قال معلمنا بولس الرسول. فكل ما نعيش حياة التوبة وكل ما نقرب من ربنا، كل ما نمتلئ بالروح وكل ما نعيش في الخطية ونبعد عن ربنا، كل ما نطفئ الروح ونحزن الروح. دي ثانيا. أما ثالثا، يبقى أولا ما هو عيد حلول الروح القدس، وما هو الارتباط بين حليل الروح القدس وسر الميرون المقدس، وكل واحد فينا يسكن فيه روح الله؟ دي أولا البداية. ثانيا، منا من هو ممتلئ بالروح وحار بالروح، ومنا من هو يطفئ الروح ويحزن الروح. ثالثا وباختصار أيضا، ما هو عمل روح الله فينا؟ أنا بس هقول بعض نقاط. نمرة واحد، روح الله يقود حياتنا زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالة الرومية صحيح 8، والذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم أبناء الله. يا سلام على كلمة ينقادون بروح الله، يا سلام إن روح ربنا هو اللي يحرك، يمشي يمين يمشي شمال، بلاش المشوار ده، روح المشوار ده، امشي في الخط ده، استنى هنا. الذين ينقادون بروح الله، مش ينقادون بفكرهم الخاص، مش ينقادون إلى آخره. عشان كده قيل عن شمشون في قضاة 13، وابتدأ روح الله يحركه. في أشعياء 58 يقول ويقودك الرب على الدوام. الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم أبناء الله. نمرة 2، من عمل الروح في حياتنا أحبائي أنه زي ما سمعتم في الإنجيل النهاردة روح التبكيت، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. يبكت العالم على خطية، يجي لك بالليل يقول لك انت كلمت فلان بطريقة مش كويسة النهاردة، يجي لك بالليل يقول لك النهاردة انت وقعت في الإدانة 3 مرات انت مش واخد لبالك، يجي الواحدة كده يقول لها النهاردة ملابسك أعصارت ناس، تيجي يروح قايل تاني ملابسك النهاردة أعصارت ناس ويسكت. يبكت على خطية، يجي الواحد النهاردة يقول له النهاردة اتكلمت مع رئيسك في العمل كلمة عملت مشكلة لـ3، ايه؟ يسكت. يبكت على خطية ويبكت على البر. يبكت على البر يعني مثلا واحد أعطى ربنا عطية 1000 جنيه ولكنه العشور بتاعته كانت 2000 جنيه، يقول هو 1000 جنيه قليل، يقول له خلي بالك عشورك كانت 2000، ايه؟ يسكت. يبكت، عشورك كانت 2000، في ناس بتدفع اكتر من عشور، ويمشي. يبكت على بر. واحد مثلا ابن عمه في ضيقة وهيعمل عملية والعملية محتاجة 50,000 وانت ربنا معطيك، يقول ايه؟ روح حط في حساب ابن عمك 10، ده اصله عمل معايا وكذا وكذا، روح حط. يبكت على بر، يبكت على البر.
مثلا روح زور أخوك ليك كتير ما زرتوش إلى آخره، يبكت على أعمال الخير والبر، ثم يبكت على الدينونة ويذكرنا بالدينونة الآتية. يبقى نمرة واحد روح ربنا يقود حياتنا، الذين ينقادون بروح

يبكت على الخطية وعلى البر وفي نفس الوقت يعين. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول ايه؟ واما الروح فهو يعين ضعفاتنا. واما الروح فهو يعين ضعفاتنا. فلسنا نعلم ما نصلي لاجله، ولكن الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. إذن هو ليس الروح لا يبكتنا فقط، ولكن يعيننا، يعيننا ويشفع فينا أمام الله، أمام الآب القدوس يعني. فهو روح معين وروح شفيع، ليس فقط روح مبكت. نمر 4، هو الروح المعزي الباراكليت. ومتى جاء الروح المعزي الروح القدس؟ روح معزي يعزينا في ضيقاتنا، يعزينا في شدائدنا، عند كثرة همومي في داخلي. تعزياتك تلذذ نفسي، تعزيات الله ليس تعزيات الإنسان يا أحبائي. تعزيات الله تعيننا، تعزينا في ضيقاتنا، في أمراضنا، في شدائدنا، في مسيرة أيامنا. فهو الروح الذي يقودنا، وهو الروح الذي يبكتنا على الخطية، ويبكتنا لكيما نصنع البر، ويبكتنا على الدينونة، وهو الروح الذي يعيننا ويشفع فينا. نمر 4، هو الروح الذي يعزينا، الروح المعزي. نمر 5، هو الروح الذي يعلمنا. ولكم مسحة من القدوس القادر أن تعلمكم كل شيء. أنا فاكر دي أول آية سمعتها من أبونا فانوس في الدير زمان، كنت واخد بالي منها. الكلام ده من 20 سنة بالظبط، من 21 سنة، وأنا طالب رهبانة صغيرة كده، وتقول لي أبونا قول لي آية. قال لي ولكم مسحة من القدوس قادر أن تعلمكم كل شيء، وراح دايس على كل شيء. قلت إيه الآية دي؟ شو أخذ بالي منها؟ لقيتها في رسالة معلمنا يوحنا، عايز يقول أنت داخل على طريق، خلي روح ربنا يعلمك كل شيء. ولكم مسحة من القدوس قادر أن تعلمكم كل شيء. تلحت كده خلاص، هي كلمة. ما هي العزة مش بكتر، العزة مش بكتر، والاستفادة بالعزة مش بكتر، على حسب الجاز اللي بيستقبل يلقط عشان ينفذ. فروح الله يعلمنا كل شيء. ياما يا أحبائي بنكون تايهين، مش عارفين إزاي نتصرف. روح الله الساكن فينا يعلمنا كل شيء. نمرة 7، أنا هكتفي بنمرة 7 عشان هم 12 قطار يعني، بس نكتفي بنمرة 7. هو روح الحق، مش كده الإنجيل بتاع النهاردة قال إيه؟ روح الحق الذي يرشدكم إلى جميع الحق. ما أوقات إحنا نقول نص الحقيقة، ربع الحقيقة، نقول شوية وما نقولش الباقي. روح الحق الذي يرشدكم إلى جميع الحق، وهو روح القوة، وهو روح الخدمة. النهاردة البولس جميل، معاكم ورق، بعد ما ترجعوا اقروا البولس والكاسيليكون هتلاقوا الآيات اللي أنا قلتها النهاردة في البولس والكاسيليكون، وفي الإنجيل برضو النهاردة، ودي بعض الآيات عن الروح القدس. ولذلك يا أحبائي النهاردة يوم عظيم وعيد عظيم، عيد حلول الروح القدس الذي حل على التلاميذ القديسين، وبوضع الأيدي للرسل القديسين وللأباء الأساقفة يحل الروح القدس على المؤمنين. ولكن لما كثر عدد المؤمنين أسسوا سر المسحة المقدسة اللي قال عنها معلمنا يوحنا الرسول ولكم مسحة من القدوس قادرة أن تعلمكم كل شيء. وهذه المسحة اللي هو سر مسحة الميرون المقدس اللي أبونا بيدهن بيها الطفل، فالطفل لما بيتعمد بيكون في سر المعمودية.

وسر الميرون. ولكن دي أولا. ثانيا، منا يا أحبائي من يمتلئ بالروح ومن هو حار بالروح، ومنا من يطفئ الروح ويحزن الروح، زي ما قال معلمنا بولس الرسول امتلئ بالروح وحارين بالروح، وقال مرة ثانية معلمنا بولس الرسول لا تحزن الروح ولا تطفئ الروح. أما عمل الروح القدس فينا فهو يقود حياتنا، الذين ينقادون بروح الله. ثانيا، إن الروح القدس يبكتنا على خطية وعلى بر وعلى دينون. ثالثا، إن الروح القدس ليس فقط يبكتنا ولكن يعيننا ويشفع فينا. نمر أربعة، هو الروح المعزي الذي يعزينا في رحلة أيامنا. نمر خمسة، هو الروح الذي يعلمنا ويرشدنا. وهقول لكم الآية اللي أثرت في حياتي جدا، ولكم مسحة من القدوس القادر أن تعلمكم كل شيء، وهو روح الحق إلى آخره. فلنعيش أحبائي بالتوبة المقدسة ونمتلئ بالروح لكي ما نحيا هذه النعم العظيمة لسكنا روح الله فينا، فنحن هياكل الله وروح الله ساكن فينا. لإلهنا المجد الدائم.

ספרו דניאל. الأصحاح الثالث.

نبوخذ نصر الملك صنع تمثالا من ذهب طوله 60 ذراعا وعرضه 6 أذرع ونصبه في بقعة دورة في ولاية بابل. ثم أرسل نبوخذ نصر الملك ليجمع المرازبة والشحنة والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتين وكل حكام الولايات ليأتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. حينئذ اجتمع المرازبة والشحن والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتون وكل حكام الولايات لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، ووقفوا أمام التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر، ونادى مناد بشدة: قد أمرتم أيها الشعوب والأمم والألسنة، عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف، أن تخروا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. ومن لا يخر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط أتون نار متقدة. لأجل ذلك وقتما سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير وكل أنواع العزف، خر كل الشعوب والأمم والألسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. لأجل ذلك تقدم حينئذ رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود. أجابوا وقالوا للملك نبوخذ نصر: أيها الملك عش إلى الأبد، أنت أيها الملك قد أصدرت أمرا بأن كل إنسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف يخر ويسجد لتمثال الذهب، ومن لا يخر ويسجد فإنه يلقى في وسط أتون نار متقدة. يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على أعمال ولاية بابل، شدرخ وميشخ وعبدنغو. هؤلاء الرجال لم يجعلوا لك أيها الملك اعتبارا، آلهتك لا يعبدون، ولتمثال الذهب الذي نصبت لا يسجدون. حينئذ أمر نبوخذ نصر بغضب وغيظ بإحضار شدرخ وميشخ وعبدنغو، فأتوا بهؤلاء الرجال قدام الملك. فأجاب نبوخذ نصر وقال لهم: تعمدا يا شدرخ وميشخ وعبدنغو لا تعبدون آلهتي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت. فإن كنتم الآن مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف إلى أن تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملته، وإن لم تسجدوا ففي تلك الساعة تلقون في وسط أتون النار المتقدة. ومن هو الإله الذي ينقذكم من يديه؟ فأجاب شدرخ وميشخ وعبدنغو وقالوا للملك: يا نبوخذ نصر، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، هوذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك، وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته. حينئذ امتلأ نبوخذ نصر غيظا وتغير منظر وجهه على شدرخ وميشخ وعبدنغو، فأجاب وأمر بأن يحمل أتون 7 أضعاف
أكثر مما كان معتادا أن يحمى، وأمر جبابرة القوة في جيشه بأن يوثقوا شدرخ وميشخ وعبدنغو ويلقوهم في أتون النار المتقد. ثم أوثق هؤلاء الرجال في سراويلهم وأقمصتهم وأرديتهم ولباسهم، وألقوا في وسط أتون النار المتقد. ومن حيث إن كلمة الملك شديدة والأتون قد حمي جدا، قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميشخ وعبدنغو. وهؤلاء الثلاثة الرجال شدرخ وميشخ وعبدنغو سقطوا موثقين في وسط أتون النار المتقدة. حينئذ تحير نبوخذ نصر الملك وقام مسرعا، فأجاب وقال لمشيريه: ألم نلقي ثلاثة رجال موثقين في وسط النار؟ فأجابوا وقالوا للملك: صحيح أيها الملك. أجاب وقال: ها أنا ناظر أربعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. ثم اقترب نبوخذ نصر إلى باب أتون النار المتقدة وأجاب فقال: يا شدرخ وميشخ وعبدنغو، يا عبيد الله العلي، اخرجوا وتعالوا. فخرج شدرخ وميشخ وعبدنغو من وسط النار، فاجتمعت المرازبة والشحن والولاة ومشيرو الملك، ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم، وشعرة من رؤوسهم لم تحترق، وسراويلهم لم تتغير، ورائحة النار لم تأتي عليهم. فأجاب نبوخذ نصر وقال: تبارك إله شدرخ وميشخ وعبدنغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وأسلموا أجسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم. فمني قد صدر أمر بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبدنغو، فإنهم يصيرون إربا إربا، وتجعل بيوتهم مزبلة، إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبدنغو في ولاية بابل. الأصحاح الرابع: من نبوخذ نصر الملك إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها، ليكثر سلامكم. الآيات والعجائب التي صنعها معي الله العلي حسن عندي أن أخبر به. آياته ما أعظمها، وعجائبه ما أقواها. ملكوته ملكوت أبدي، وسلطانه إلى دور فدور. أنا نبوخذ نصر قد كنت مطمئنا في بيتي وناظرا في قصري، رأيت حلما فروعني، والأفكار على فراشي ورؤى رأسي أفزعتني. فصدر مني أمر بإحضار جميع حكماء بابل قدامي ليعرفوني بتعبير الحلم. حينئذ حضر المجوس والسحرة والكلدانيون والمنجمون، وقصصت الحلم عليهم فلم يعرفوني بتعبيره. أخيرا دخل قدامي دانيال الذي اسمه بلتشصر كاسم إلهي، والذي فيه روح الآلهة القدوسين، فقصصت الحلم قدامه. يا بلتشصر كبير المجوس،

من حيث اني اعلم ان فيك روح الآلهة القدوسين ولا يعثر عليك سر، فاخبرني برؤى حلمي الذي رأيته وبتعبيره. فرؤى رأسي على فراشي هي اني كنت ارى فاذا بشجرة في وسط الارض وطولها عظيم.

وفيها طعام للجميع، وتحتها استظل حيوان البر، وفي أغصانها سكنت طيور السماء، وطعم منها كل البشر. كنت أرى في رؤى رأسي على فراشي، وإذا بساهر وقدوس نزل من السماء، فصرخ بشدة وقال هكذا: اقطعوا الشجرة واقضبوا أغصانها، وانثروا أوراقها وابذروا ثمرها، ليهرب الحيوان من تحتها والطيور من أغصانها، ولكن اتركوا ساق أصلها في الأرض، وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل، وليبتلى بندى السماء، وليكن نصيبه مع الحيوان في عشب الحقل، ليتغير قلبه عن الإنسانية، وليعطى قلب حيوان، ولتمضي عليه سبعة أزمنة. هذا الأمر بقضاء الساهرين، والحكم بكلمة القدوسين، لكي تعلم الأحياء أن العلي متسلط في مملكة الناس، فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس. هذا الحلم رأيته أنا نبوخذ نصر الملك. أما أنت يا بلتشصر فبين تعبيره، لأن كل حكماء مملكتي لا يستطيعون أن يعرفوني بالتعبير. أما أنت فتستطيع، لأن فيك روح الآلهة القدوسين. حينئذ تحير دانيال الذي اسمه بلتشصر ساعة واحدة، وأفزعته أفكاره. أجاب الملك وقال: يا بلتشصر، لا يفزعك الحلم ولا تعبيره. فأجاب بلتشصر وقال: يا سيدي، الحلم لمبغضيك، وتعبيره لأعاديك. الشجرة التي رأيتها، التي كبرت وقويت وبلغ علوها إلى السماء ومنظرها إلى كل الأرض، وأوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع، وتحتها سكن حيوان البر، وفي أغصانها سكنت طيور السماء، إنما هي أنت يا أيها الملك، الذي كبرت وتقويت، وعظمتك قد زادت وبلغت إلى السماء، وسلطانك إلى أقصى الأرض. وحيث رأى الملك ساهرا وقدوسا نزل من السماء وقال: اقطعوا الشجرة وأهلكوها، ولكن اتركوا ساق أصلها في الأرض، وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل، وليبتلى بندى السماء، وليكن نصيبه مع حيوان البر، حتى تمضي عليه سبعة أزمنة. فهذا هو التعبير أيها الملك، وهذا هو قضاء العلي الذي يأتي على سيد الملك. يطردونك من بين الناس، وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، ويبلونك بندى السماء، فتمضي عليك سبعة أزمنة، حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس، ويعطيها من يشاء. وحيث أمروا بترك ساق أصول الشجرة، فإن مملكتك تثبت لك عندما تعلم أن السماء سلطان. لذلك أيها الملك، فلتكن مشورتي مقبولة لديك، وفارق خطاياك بالبر، وآثامك بالرحمة للمساكين، لعله يطال اطمئنانك. كل هذا جاء على نبوخذ نصر الملك. عند نهاية 12 شهرا كان يتمشى على قصر مملكة بابل، وأجاب الملك فقال: أليست هذه بابل العظيم؟

التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ والكلمة بعد بفم الملك وقع صوت من السماء قائلا: لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك، ان الملك قد زال عنك، ويطردونك من بين الناس، وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم ان العلي متسلط في مملكة الناس، وانه يعطيها من يشاء. في تلك الساعة تم الامر على نبوخذ نصر، فطرد من بين الناس، واكل العشب كالثيران، وابتلى جسمه بندى السماء، حتى طال شعره مثل النسور، واظفاره مثل الطيور. وعند انتهاء الايام انا نبوخذ نصر رفعت عيني الى السماء، فرجع الي عقلي، وباركت العلي، وسبحت وحمدت الحي الى الابد، الذي سلطانه سلطان ابدي، وملكوته الى دور فدور، وحسبت جميع سكان الارض كلا شيء، وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الارض، ولا يوجد من يمنع يده او يقول له ماذا تفعل. في ذلك الوقت رجع الي عقلي، وعاد الي جلال مملكتي ومجدي وبهائي، وطلبني مشيري وعظمائي، وتثبتت على مملكتي، وازدادت لي عظمة كثيرة. فالآن انا نبوخذ نصر اسبح واعظم واحمد ملك السماء، الذي كل اعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على ان يذلهم.

من سفر الأعمال الإصحاح السادس من أول الآية 9. فنهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين والقيراونيين والإسكندريين ومن الذين من كيليكية وآسية يحاورون استفانوس، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. حينئذ دسوا لرجال يقولون إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله، وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى المجمع وأقاموا شهودا كذبة يقولون هذا الرجل لا يفطر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول إن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا آخر مرة كنا واقفين مع القديس استفانوس، كان بيتحاور مع 5 مجامع لليهود. أول مجمع الليبرتينيين اللي هم اليهود بتوع روما، قلنا اليهود انتشروا في العالم كله، ففي كل مكان راحوا فيه عملوا لنفسهم مجمع. اليهود دول كانوا بيحضروا في الأعياد بتاعة إسرائيل، ففي 5 مجامع من 5 مناطق متفرقة في العالم كانوا قاعدين يحاوروا استفانوس. المجمع الأول يهود جايين من روما اسمهم الليبرتينيين اللي هم المتحررين، لأن دول كانوا يهود عبيد وتحرروا. المجمع الثاني القيروانيين اللي هم يهود من القيروان، بلد اللي اتولد فيها ماري مرقس. المجمع الثالث الإسكندريين، يهود من إسكندرية. ففي جماعة من اليهود عاملين مجمع، دول من ضمن اللي كانوا بيحاوروا استفانوس. في من آسية اللي هي يعني آسيا الصغرى. والمكان الخامس من الذين من كيليكية اللي هي البلد بتاعة شاول واللي هو بولس. علشان كده بنعتقد انه قد يكون بولس الرسول من ضمن الناس اللي كانوا بيحاوروا استفانوس، لانه مش مستبعد خالص ان يكون بولس من كيليكية، المكان اللي هو اتربى فيه وعاش فيه، مش مستبعد خالص ان يكون بولس من ضمن اعضاء المجمع دول. فكل دول قاعدين يحاوروا استفانوس. تخيلوا بقى 5 مجامع من 5 بلاد في العالم وقاعدين يناقشوا مين؟ يناقشوا استفانوس. طيب السؤال، اشمعنى استفانوس؟ طب ما احنا عندنا الاباء الرسل ال 12 وعندنا 70، اشمعنى بالذات الحوار ده كله كان مع استفانوس؟ قلت لكم لانه منهج استفانوس يختلف عن منهج الاباء الرسل. منهج استفانوس راجل دارس يوناني ودارس فلسفه، فانسان فيلسوف، فمنهجه بيعتمد على الفلسفه. الفلسفه يعني ايه؟ يعني ان انا اقدر احاورك واقنعك بالعقل، ان اجيب لك براهين عقليه، اصح تستند للعهد القديم لان دول ناس يهود، بس براهين العقل يقبلها. فمنهج استفانوس منهج فلسفي يعتمد على الاقناع العقلي، ان انا احاور اللي قدامي لما يقول لي سؤال اعرف ارد عليه، واعرف اقعد احصره في البراهين لغايه ما في الاخر يقتنع بالراي اللي انا بقوله. دوت نوع من الحوار مش اي واحد يقدر يعمله. ودول يعني استفانوس يعتبر هو نمره واحد فيما سمي فيما بعد بالاباء المدافعون. الاباء المدافعون دول ناس كانوا يدافعوا عن الايمان المسيحي ضد ناس وثنيه، فكانوا يجيب لهم براهين تعتمد على الايه؟ على العقل وعلى الفلسفه وعلى المنطق، على صحه الايمان المسيحي وصحه الكتاب المقدس. فكان اول من يعتبر نهج هذا النهج هو القديس استفانوس. فده منهج استفانوس، منهج الحوار. يعني ممكن اكون انا مقتنع بحاجه لكن ما اعرفش احاورك. ليه؟ ممكن انت تفاجئيني بسؤال انا مش عارف ارد عليه، مش عارف اقنعك. فده منهج فلسفي يعتمد على الايه؟ على اسلوب المحاوره، سؤال والرد على السؤال ورد الحجه بالحجه والبرهان بالبرهان. ده ما كانش منهج الاباء الرسل. الاباء الرسل كانوا ناس بيعتمدوا في منهجهم على نمره واحد سرد حياه المسيح، يا جماعه يسوع عمل كيت وكيت وكيت. نمره اتنين اللي عمل يسوع ده بيتفق مع العهد القديم. طبعا اليهودي بيؤمن بالعهد القديم، بيقول بص افتح اشعياء اهو ده حصل مع يسوع، افتح ميخ دي حصلت مع يسوع، افتح المزمور 22 حصلت. ده المنهج اللي مسكوه اباء الرسل. والبرهان على صحه كلامنا احنا بنعمل معجزات باسم يسوع. ده كان منهج الرسل، ما كانش منهج فلسفي بقدر ما هو سرد الحقيقه ووضع النبوه بتاعه العهد القديم والبرهان المعجزات اللي بتعمل بواسطه الروح القدس. فعلشان كده المجامع اللي جايه من بره دي ناس دارسه يوناني، ناس بتوع فلسفه،
فلقوا اللي يقدروا يتحاوروا معاه

لوحده ويده معاه. هو مين؟ هو استفانوس. فعلشان كده لما ظهر استفانوس وسط السبع شمامسة اجتمع المجمع ده كله ضد مين؟ ضد استفانوس. ايه محور الحوار اللي دار؟ طبعا الكتاب المقدس ما ذكرهوش، بس ظهر من الاتهامات اللي وجهوها لاستفانوس. نقدر نقول ان محور المحاورة دي كانت تعتمد على ثلاث نقط. النقطة الاولانية ان استفانوس بيقول لهم خلاص الهيكل انتهى والذبائح الدموية لم يعد لها لزوم. دي الركيزة الاولى، علشان كده هيتهموا استفانوس، يقولوا ان هو بيقول تعليم ضد العوائد اللي سلمنا اياها موسى. موسى سلمنا ان في ذبائح وان في تقدمات تقدم. استفانوس قال لهم لا، الخاص دي كلها الحاجات دي مجرد ايه؟ الذبائح بتاعت العهد القديم رمز، وجه المسيح يبقى كل الذبائح دي هتتوقف. فده الموضوع الاول. الموضوع الثاني انه تناقش معهم انه لم يعد اسرائيل هو شعب الله. جاب لهم براهين عقليه من العهد القديم انه خلاص اسرائيل دوت كان له دور منه يجي المخلص. بعد ما جه المخلص خلاص بقى الخلاص للايه؟ للعالم كله. بقى شعب ربنا هو فين؟ في كل العالم. بقى الله يعبد في كل العالم. عشان كده بقى الهيكل ما بقاش له ايه؟ لزوم. دي حدان من الاتهامات اللي هيتهموا فيها استفانوس، ومن دفاع استفانوس بيركز على الجزئية دي. فمن هنا استنتجنا انه ده كان محور الحوار ما بين استفانوس وما بين الايه؟ الخمس مجامع. طبعا لما الرجل اليهودي بقى يسمع ان الهيكل خلاص ما بقاش له لزوم، ما فيش ذبائح هنقدمها، كل ديت رموز، اسرائيل مش فقط هو شعب الله لكن الايمان للعالم كله، طبعا نتوقع الموضوع ده يخلي اليهودي ايه؟ يتجن. يعني ايه ما فيش هيكل وما فيش ذبائح واحنا مش شعب ربنا؟ علشان كده هاجوا ضد استفانوس. طيب استفانوس بيجيب لكم براهين بالعقل، فما قدروش اخر ايه بقى وقفنا عندها انه يقاوموا الحكمه التي يتكلم بها. ما عرفوش يردوا عليه. فلما ما عرفوش يرد على حكمة استفانوس كانت السكة التانية بقى، يعني السكة الخسيسة شوية. يقول بقى الآية 11، حينئذ دسوا لرجال، يعني جابوا شوية رجالة لقنوهم كلام، روحوا قولوا كذا. حينئذ دسوا لرجال يقولون إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله. وقفوا ناس قالوا يا جماعة إحنا نقسم. طبعا الشاهد اليهودي كان قبل ما يدي الشهادة بتاعته كان يقسم. عشان كده رئيس الكهنة لما كان بيحاكم المسيح قال له أستحلفك باسم الايه؟ المبارك، علشان يبقى الكلام اللي انت هتقوله ده ايه؟ في قسم عليه. فجاهم الشهود دول وأقسموا احنا هنقول الحق، وبعد القسم ده اللي قالوه كله كلام ايه؟ كلام كده. ايه الكلام اللي قالوه؟ قالوا ان احنا سمعنا بوداننا استفانوس بيقول كلام تجديف على موسى وعلى ربنا. اولا يعني الشيء الطبيعي لو حتى استفانوس جدف، المنطق يقول ان احنا سمعناه يقول كلام تجديف على مين الاول؟ المفروض مين اهم، ربنا ولا موسى؟ ربنا. يعني الطبيعي ان احنا لو حتى ده حصل نقول ده الراجل ده جدف على ربنا. نمرة اتنين على مين؟ على موسى. لا، هم حطوا موسى نمرة ايه؟ نمرة واحد. للأسف يا أحبائي يعني موسى ده نبي، حطوا النبي قبل مين؟ قبل ربنا. طب هو مين أهم؟ ما مع كرامة موسى طبعا، الأهم النبي ولا الأهم الله؟ في الحقيقة هو ده فكر العالم. يعني مرات كتير يكرم أشخاص بإكرام يزيد عن إكرام مين؟ إكرام ربنا. يعني ممكن واحد عند البعض لو أخطأ في حق ربنا تبقى الحكاية بسيطة، لكن لو أخطأ في حق النبي تبقى الحكاية إيه؟ ما لا تغفر. نفس نهج اليهود، قال كلام تجديف على موسى وعلى الله. يا شيخ ده انت تقول الاول على ربنا، ده اهم بكتير من ايه؟ من موسى. دي نمره واحد. نمره اتنين، طب هل استفانوس قال كلام تجديف على موسى وعلى ربنا؟ هنسمع في خطاب استفانوس لما يجيب سيره موسى يقول لهم موسى تهذب موسى بكل حكمه المصريين وكان مقتدرا في الاقوال والافعال. ده كلام ذم في موسى ولا كلام مدح؟ مدح جدا. يبقى فين بقى الكلام الوحش اللي قاله استفانوس على موسى؟ ما حصلش. طيب بالنسبة لربنا لما جاب اسم الله ذكره كده باستخفاف، قال لا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم. يبقى ده إنسان بيستخف بالله، بيجدف على الله، لكن هي شهادة زور كاذبة. نفس النهج اللي عملوه مع مين من ثلاث سنين كانوا بيحكموا مين؟ نفس المجمع، السيد المسيح. جابوا شهود زور وأقسموا وفي الآخر حتى الكتاب قال ولم تتفق إيه شهادات. فهذه طريقة اليهود لما ما عرفوش يقاوموا الحكمة بتاعة استفانوس، فبدوا يستخدموا أسلوب الإيه؟ الدسيس، أن يزقوا ناس قولوا ده قال كذا وكذا وكذا، والراجل اللي قال ولا عاد. نمرة اتنين، علشان يضمنوا أن القضية تبقى كذبة 100%، اليهود دول صعب. اليهود

دول صعب. بص الآية اللي بعدها يقول إيه؟ وهيجوا الشعب والشيوخ، يعني الأول جابوا شهود زور عشان نحطهم في المحكمة ويشهدوا إن استفانوس جدف. طيب افرد الحكاية ما مشيتش، ما احنا عندنا خبرة قديمة، جبنا شهود زور لمين؟ ليسوع، والحكاية ما مشيتش. طب احنا عايزين نحبكها تمام، احنا عايزين نخلص منه بأي شكل. فالحبكة إيه؟ هيجوا الشعب والشيوخ والكتبة. إيه؟ إيه الحاجة اللي تثير الناس؟ يعني عايزة تنزل في وسط الناس، عايزة تثريهم. هم حاجتين في الحقيقة يثيروا الناس جدا بمنتهى السهولة، الناحية الدينية يا ناحية الإيه؟ الرزق والفلوس. يعني عايزة تثيري أي إنسان ادخلي له المدخل دوت، أي حد تم تقول له ده فلان ده بيشتم الدين بتاعنا بدون ما هو مغمض عينه كده يروح رايح إيه؟ لما يتقهرش. يعني معروف مثلا لما حاولوا يقتلوا محاولة اغتيال نجيب محفوظ، مسكوا الولد اللي هو حاول يقتل نجيب محفوظ، قالوا له انت ايه الراجل ده انت بتقتله ليه؟ قال الراجل ده قال كلام ضد الدين بتاعنا. قالوا له طب انت قريت له كلام؟ قال انا ما قريتش. هم ايه؟ هم قالوا لي ان هو قال كلام ضد مين. سهل جدا نشحن بني ادم نقول له فلان ده غلط في الدين، يا تبص تلاقي صوره فنفس المنهج حبايبي. يعني فعلا زي ما قال الكتاب لا جديد تحت الشمس، نفس الاساليب هي هي حتى هذا اليوم. وحنسمع بقى في افسس لما يهاجوا الناس ضد بولس راحوا داخلين لهم من ناحيه الايه؟ من ناحيه الفلوس. ليه؟ لانه الصناع اللي في افسس بيكسبوا من صناعه الاصنام، فراحوا هاجوا انه ايه الراجل ده جاي يقطع ايه؟ يقطع رزقنا. فهم دول الطريقين اللي بمنتهى السهوله نثير بيهم الناس، الناحيه الدينيه يا ناحيه الايه؟ الفلوس والرزق. هيجوا الشعب والشيوخ والكتب فقاموا وقطفوه واتوا به الى المجمع. يبقى احنا كده ضمننا جوه المجمع شهود زور ضده، وبره الناس كلها ايه؟ هايجه، الراجل دوت مجدف، الراجل دوت لازم يموت، عشان لو المحاكمه ما نجحتش الناس بره مش هت ايه؟ مش هتسكت. بص الخسه، ما فيش كلمه يعني اقدر اقولها اكتر من كده، اللي اليهود بيحيكوا بيها المؤامرات لاستفانوس. استفانوس عمل لكم ايه؟ ولا حاجه. وده اللي فهمنا بقى يا احبائي ليه السيد المسيح صلب في حين ان استفانوس اترجم. طب ليه السيد المسيح ما اترجمش؟ هم هنا اعتمدوا على تهيج الشعب، فاول ما طلعوا في وسط الناس وقالوا الراجل دوت بيقول كلام تجديف، فالناس ما استحملتش، راحوا ما استنوش يودوا له الرومان ويحكموه، لانه لو كان راح للرومان كانت العقوبه هتبقى لايه؟ الصلب. لكن دوت لما هيجوا الناس ضد استفانوس، فمجرد ما وقف استفانوس كل الشعب مسك الايه؟ الطوب وايه؟ ورجموا. فده كان بسبب ان هم اثاروا الشعب قبل المحاكمه ديت. هيجوا الشعب والشيوخ والكتبة فقاموا وخطفوا أتوا إلى المجمع. دول من بره قاعدين يصيحوا الراجل ده مجدف، الراجل ده لازم يموت. وجوه أقاموا شهود كذبة يقولون، جابوا ناس يشهدوا بالكذب، هذا الرجل لا يفطر، ده مش مبطل، على أن يتكلم كلام تجديف ضد الموضع المقدس والناموس. يبقى استفانوس عنده أربع تهم: كلام تجديف على موسى، وكلام تجديف على ربنا، وكلام تجديف على الموضع المقدس اللي هو الهيكل، وكلام تجديف على الناموس. لما هنشوف رد استفانوس دافع عن او مش هقول دافع، لكن هنشوف رد استفانوس على الاربعه دول. بس خليكم فاكرينهم، انا مش عايز اقولهم في الاول عشان ما يبقاش الموضوع ممل بالنسبه لنا، لكن واحنا واخدين رد استفانوس في الاصحاح السابع كل حته هقول لكم ديت بيرد على النقطه دي، دي بيرد على النقطه دي. يبقى في اربع تهم متهم بها استفانوس: تجديف على موسى، وتجديف على الله، وتجديف على الموضع اللي هو الهيكل، وتجديف على الناموس. ليه بتقولوا كده؟ قالوا لأننا سمعناه يقول، الشهود الزور بقى قالوا إيه؟ إن يسوع الناصري هذا. طبعا كلمة هذا دي فيها نوع من الإيه؟ الاحتقار والاستهزاء. يسوع الناصري هذا، إن يسوع الناصري هذا سينقض. وطبعا والناصري دي لوحدها استهزاء، لأنه زي ما احنا عارفين الناصرة دي كانت مدينة محتقرة، ولما يقولوا الواحد انت ناصري يبقى ده نوع من الايه؟ الشتيمة يعني، فيعني ايه منتهى الاسلوب اللي مش حلو. قالوا الناس اقسمت اننا سمعناه يقول ان يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع اللي هو الهيكل، ويغير العوائد التي سلمنا اياها موسى. طب سؤال يا احبائي، يسوع الناصري ربنا والهنا ومخلصنا قال كلام ضد الموضع المقدس انه هيهدم الهيكل، وقال انه هيغير العوائد اللي سلمنا اياها موسى؟ ادي احنا تعليم المسيح عندنا، سمعنا المسيح قال كلام زي ده؟ بالعكس، المسيح قال لهم انقضوا هذا الهيكل وانا في ثلاث ايام ايه؟

قالش أنا اللي ههد، المسيح ما بيهدش، ما جئت لأنقد بل لأكمل. قال لهم أنتوا اللي هتهدوا، ولما أنتوا هتهدوا أنا إيه؟ أنا حبل. المسيح ما قالش أنا هنقد الهيكل. المسيح غير العوائد اللي سلمنا إياها موسى، المسيح قال لا، ما جئت لأنقد الناموس بل لأكمل. قال إن كل حرف في الناموس سماء والأرض يزولوا، والحرف اللي في الناموس لازم إيه؟ يتم. المسيح غير أو قال كلام ضد الناموس إطلاقاً.

من قال لأبيه أو أمه قربان أي هدية على رأي ماري مرقس الذي تنتفع به مني فلا تدعونه فيما بعد يكرم أبا وأم. يعني الناموس بيقول إيه؟ الواحد يكرم أبوه وأمه، إكرام الأب والأم مساعدتهم مادية. هم طلعوا فتوى ضد كلام ربنا. قالت إيه الفتوى ديت؟ قالت لو أنا معايا فلوس ورحت قلت يا جماعة أنا الفلوس دي متبرع بها للهكر، يبقى من حق ما ساعدش أبويا وأمي، لأن الفلوس دي خلاص بقت فلوس مين؟ فلوس ربنا، اقعد اكل واشرب منها لغايه ما اموت والفلوس دي تروح بعد ما اموت للايه؟ للهيكل، وانا كده من حق ما ساعدش ابويا وامي. يبقى مين اللي نقد الناموس؟ هم بتعلمهم ولا المسيح؟ هم اللي نقدوا الناموس. طيب برضو ارجع تاني واسال نفس السؤال، ليه الهياج ده ضد استفانوس بالذات وما هجوش ضد الرسل؟ طب ليه ما قالوش على الرسل ان هم قالوا كلام تجديف على موسى ولا على الله ولا على الهيكل ولا على الناموس؟ ليه ما سمعناش ان الاتهامات دي وجهت للرسل رغم ان احنا بقالنا 3 سنين بنكرز في اورشليم؟ لانه في الحقيقه الرسل احترموا الهيكل واحترموا الناموس. ازاي؟ ان كانوا نمره واحد هم بنفسهم كانوا بيروحوا يصلوا في الهيكل، فهم ما قدام الشعب ما نقدوش حسب فكر الناس، ما نقدوش الناموس. القديس بطرس لما راح يزور كيرنيليوس قال له ايه؟ قال له انت تعلم انه محرم على رجل يهودي مثلي انه يخالط رجل ايه؟ رجل امم، انا رجل ماشي باحكام الايه؟ باحكام الناموس. لدرجه ان بطرس لما راح انطاكيا الاول كان بياكل مع الامم، فلما لقى ناس جههم من اورشليم فافرز نفسه هو وبرنابا، فشكلهم قدام الناس يقول لك دول بينفذوا احكام الايه؟ أحكام الناموس تمام. تقولي لي طب هنا بقى هل في اختلاف ما بين فكر الرسل وفكر بولس؟ فاهمين ولا مش فاهمين الأول النقطة ديت؟ دي نقطة خطيرة جدا. الرسل بقالهم 3 سنين بيكرزوا ومحدش قال لهم يا جماعة أنتوا جدفتوا على الهيكل ولا على الناموس ولا على موسى. ليه؟ لأن الرسل كانوا خاضعين للأحكام ديت. واحد راجل يهودي يتولد له ولد، يا بطرس احنا متعودين زمان نختن الولد في اليوم الثامن، اختنه ولا ما اختنوش يا بطرس؟ قال له روح اختنه. يا بطرس احنا متعودين كل 3 ساعات نطلع نصلي في الهيكل، نطلع ولا ما نطلعش يا بطرس؟ يقول له نطلع، ده احنا طالعين معاكم. في وقت الساعه 9 صعد بطرس الهيكل، فبقى شكلهم قدام الناس بينفذوا احكام الايه؟ الناموس، فما قدروش يهيجوا ضده. هنيجوا ضدهم بيعملوا ايه؟ ما دول الناس بيكرموا الهيكل وبيكرموا الشرائع بتاعتنا. طيب استفانوس بيقول لهم لا يا جماعه الحاجات دي كلها رمز وملهاش ايه؟ ملهاش لزوم. فراح هايجين ضد مين؟ ضد استفانوس. تقول لي بس طب اقف بقى هنا، يبقى استفانوس ماشي بمنهج والرسل ماشيين بايه؟ بمنهج كده ولا لا؟ طب هو فعلا كده؟ لا هو مش كده ولا حاجه. هم الرسل واستفانوس الكل يعلم ان الحاجات دي مجرد ايه؟ رمز وليست ضروريه للخلاص. اتختنت ما اتختنتش دي مش مشكله، الختان ده رمز للمعموديه. طيب لما الرسل بيكرزوا في بيئه جدرها يهودي، فقالوا للناس اليهود ايه؟ يا جماعه انتوا طول عمركم متعودين اب عن جد انكم تختنوا عيالكم، اختنوا عيالكم. اصح هو الختان مش ضروري لكن ماشي، انتوا متعودين على كده اعملوا الحكايه ايه؟ الحكايه دي. فالرسل سابوا الناس لان ليهم جدر يهودي يمارسوا الممارسات اليهوديه. لكن لما هنشوف بعد كده بولس هيطلع يكرز للامم، هيقول للامم يا جماعه لا في ضروره للختان ولا في ضروره للشرائع بتاعه الايه؟ العهد القديم. فالحكايه مش انه ده ماشي بمنهج وده ماشي بمنهج، فاهمين ولا مش فاهمين؟ اديكم مثل يوضحها. المسيحيه لما دخلت مصر لقت المصريين بيحتفلوا اليوم الثالث، ايه؟ يقول لك قص الروح بتفضل جوه البيت الاوضه اللي ماتت فيها تحوم حواليها 3 ايام، ده كان فكر الفراعنه. نيجي نعمل يوم الاربعين، ايه الاربعين دي؟ قال لك قص الروح عبال ما تنتقل من العالم السفلي للعالم العلوي تقعد لها 40 ايه؟ 40 يوم. اليوم الاربعين بتقف قدام كبير الالهه علشان تحاكم. لا دي عقائد عقائد المصرية القديمة، دي عقائد مصرية قديمة. ما أنا جايلك بس في الكلام، أنا بس عايز أفهمك إنه اللي عملوه الرسل ده منتهى الحكمة، وده اللي عمله ماري مرقس لما جه مصر، وده اللي عملوه الرسل لما راحوا كل البلاد اللي يكرزوا فيها. فدي عادات مصرية قديمة، يوم الثالث لازم نقعد وفي الأرض ونعيط ونحط الطين على رأسنا وتيتا تفرش الحصيرة وما حاجة صعب. ويجوا في اليوم الثالث ده اسمه يوم رفع الحصر. نحكي لكم شويه عن الصعيد. ايه؟ يقعدوا 3 ايام بعد وفاه

الميت قاعدين لمين الفرش كله في البيت يبقى في دوار كده واسع ويفرشوه كله حصير ويقعدوا على 3 ايام قاعدين على الحصير واكلين شاربين نايمين على الحصير. في اليوم الثالث ايه رفع الحصر خلاص يلموا الحصر ويبتدوا يفرشوا البيت ويناموا على السراير او على الفرشه بتاعتهم يعني ما عندهمش سراير. دخل مريم مرقس لا دي عادات المصريين خلاص هو احنا متعودين كده لازم في ثالث ولازم في 40 هنقول لهم يا جماعه اسبوكم الثالث ما سالوش فين فمريم مرقس قال خلاص سيبهم ايه يعملوا ثالث بس الثالث انتوا في فكركم يعني الروح قاعده تحوم حوالين البيت عشان كده تيتا لما كان حد يموت تقول ولعوا شمعه في الاوضه عشان روحه ما ايه ما تظهرش تيتتكم قالت لكم كده تيتي كانت تقول لي كده فالكنيسة قالت ماشي سيبهم احنا بس نروح لهم يوم الثالث تعالوا يا جماعه نصلي يوم الثالث ده احنا نتذكر في قيامه المسيح احنا نجيب بقدونس عشان نتذكر العوده للفردوس احنا نجيب عيش لان الخبز ده قوام الحياه الجسديه ففي حياه اخرى قوامها خبز الحياه احنا بنجيب ميه علشان نفتكر ماء الراحه احنا بنجيب ملح عشان نفتكر الجسد دوت هيقوم تاني ولن يرى فساد او ان فسد هيقوم مره اخرى يبقى نفس المناسبه احنا ما نقدرش نلغيها لكن الكنيسه حطتها في شكل ايه روحاني. طب روحي في سوريا عندكم الثالث يا جماعة يقولك ثالث ايه عندك 40 يقولك 40 ايه ليه لان دي عادات اصلا مصرية يوم الاربعين ماشي ما انتوا لازم تعملوا عزة يوم الاربعين تعالوا يا جماعة نعمل العزة فين في الكنيسة ايه العزة بتاعنا نصلي ايه قداس عشان كده بسمع الناس الكبار تقولك ابونا لو هو مخلف لازم يبقى 39 لو مش الكلام ده كل ده ما يفرقش ده احنا مجرد ان احنا ليه لا ليها علاقة بالاربعين ولا ليها علاقة بالتسعة وتلاتين ده مجرد ان احنا ايه بس لان دي مترسخة شوفوا يعني المسيحية بقالها في مصر 2000 سنة ولا زالت هذه العادات موجودة فين لا يمكن تقتلع ليه لان ده جدر المصريين عشان كده المسلمين طبعا المسلمين دول كلهم كان اساسهم ايه اقباط لما دخل الاسلام مصر في القرن السابع كانت مصر كلها مسيحية فاللي ما قدرش يدفع الجزية راح داخل في الدين الاسلامي فده اصله مصري قبطي او مصري ما يقصد يعني مصري مصري مسيحي طب لما دخلوا في الاسلام هي ذات الجذور المصريه القديمه اللي هي بتاعه الايه بتاعه الثالث وبتاعه الاربعين عشان كده عندهم الناس يعني اللي هم بيمشوا على مذاهب اخرى يعني ضد تماما قوله الثالث وقوله الاربعين واللي هم يعني شويه كده يقول لهم لو عملت ثالث ليه لانه دي حاجه مش موجوده في الاسلام امال دي موجوده فين دي موجوده في مصر الفرعونيه القديمه اتوارثناها فاهمين فالكنيسه بقى في حكمه قالت خلاص الناس متعوده على كده احنا نخلي الحكايه دي تبقى حاجه ايه روحيه لكن مش هنقدر نقول للناس تماما ممنوع ثالث وممنوع اربعين مش هيسالوا فين صلاه الجناز لا زالت موجوده في الصعيد لو حد فيكم يروح الصعيد هي بس اتلغت منين يعني طبعا هو البابا في حكمه طبعا برشيه البابا مصر واسكندريه فالبابا لغاه لان اصلا ما فيش حاجه اتمنى ان احنا نيجي بعد الظهر كان الاربعين ده زمان ايه كانوا زي صلاه الجنازه بالظبط بس نجيب الصوره بتاعه السيد المرحوم ونحطها كده قدام الهيكل ونصلي صلاه زي الجناز بالظبط ونوعظ زي وعظه الجناز ده اليوم الاربعين كان يتعمل الساعه 5 المغرب الساعه 4:30 فالبطرك لما طبعا دي كانت اجهاد كبير على الكهنه وحاجه ما لهاش لزوم فراح لاغي حكايه الايه الاربعين خالص بقى ان احنا نعمل بقى قداس الصبح لكن في الصعيد الكلام ده ما تلغاش لانه الصعايده دول صعايده سالين انا عن الصعيد ترباس ترباس بس عجبنا فدي حاجات لا يمكن يعني دي عيب ان انا ما اعملش 40 لابويا يعني مش ممكن فاهمين بقى يعني انا كل القصه دي عايز اوصل انه ما فيش اختلاف يا احبائي ما بين فكر الرسل وفكر استفانوس فكر الرسل قالوا احنا في بيئه يهوديه فده بيئه يهوديه مش هنقدر نقتلعهم من العادات اليهودية هنسيبهم يعملوها هي مش ضرورية للخلاص بس دم هم متعودين عليها ايه لكن بقى لما نروح نبشر ناس مش يهود خالص لا هنجيب لهم بقى لا سيرة ختان ولا سيرة ناموس ولا حفظ سبت ولا شرائع موسى لان كل دي كانت مجرد ايه رمز فدي الكرازة اللي كان بيكرزها استفانوس يا جماعة الحاجات دي كلها رمز فدول اصلا اللي بيناقشوا استفانوس ناس اصلهم يهودي حتى ولو هم متعلمين فلسفة ايه يوناني فعلشان كده هاجوا ضد مين ضد استفانوس الشيء المذهل بقى يا احبائي في تدبير الله وحكمته الساميه جدا انه ثمره الموضوع ده عمله في استفانوس في الاخر طبطب عليه ولا عملوا فيه ايه موتوا راح طالع منهم مين بولس اللي مشي في نفس خط مين
بالظبط نهى.

نفس نهج استفانوس. يعني خسرت الكنيسة، ما أقدرش أقول خسرت، لكن استشهد من الكنيسة شماس استفانوس، ربحت الكنيسة ثالث عشر الرسل اللي هو مين؟ الأغلس، اللي مشي في نفس الخط تماما بتاع مين؟ بتاع استفانوس. عشان كده أحبائي لولا القديس استفانوس نمرة واحد، نمرة واحد استفانوس ونمرة اتنين بولس، لولا استفانوس نمرة واحد لكانت المسيحية تبقى مجرد شيعة يهودية. شوفوا بقى عظمة استفانوس، لولا استفانوس كانت تبقى المسيحية زي ما اليهود عندهم كتبة وعندهم فريسيين وعندهم ناموسيين، كان عندهم ناس اسمهم يهود ايه؟ مسيحيين، شيعة من شيعة الايه؟ اليهود. ليه؟ لانها نشأة في بيئة يهودية متمسكة بعادات اليهود، كانت مجرد هتبقى جماعة يهودية، فئة من اليهود. لكن مين اللي مسك السيف وقطع تماما ما بين اليهودية وما بين المسيحية؟ مين اللي عمل الموضوع ده اول واحد؟ استفانوس. اللي كمل بقى النهج بتاعه مين؟ بولس الرسول، اللي جه ثمرة استشهاد استفانوس. يبقى اذا احبائي ما نتلخبطش بقى، ما فيش اي اختلاف ما بين فكر الرسل وفكر ايه؟ فكر القديس استفانوس. اقول لكم برهان تاني يوضح لكم الحكاية. فاكرين بولس الرسول هنسمع عنه في سفر الاعمال الاصحاح 20؟ طيب يعني بيقول لي باذن الله، يعني فانا صح انا قلت هنسمع في الاصحاح 20 من غير ما اقول باذن الله، فهو يعني زي ما تقولش باذن الله فنبه خلاص قلنا. هنسمع باذن الله في سفر الاعمال الاصحاح 20 ان بولس راح، خدوا بالكم بقى الحته دي يمكن تفهمنا الموضوع شويه، راح اورشليم. فاليهود قالوا بس ادي الراجل اللي بيتكلم كلام تجديف على موسى وعلى الهيكل، نفس الايه اللي اتهم. فراحت اورشليم كلها هيجه ومسكوا بولس عايزين ايه؟ يموتوه. فجاهم الرسل قالوا لبولس ايه؟ قالوا له بص يا بولس، الناس دول بيقولوا ان انت بتتكلم ضد الناموس، فاحنا عندنا سبع رجال، اربعة رجال عليهم نذر، خدهم وتطهر في الهيكل. ايه الحكاية دي بقى؟ انه في شريعة عند اليهود اسمها شريعة النذير، الواحد يروح ينذر نفسه للهيكل اسبوع 15 يوم، يحلق شعره ويفضل قاعد في خدمة الهيكل لمدة النذر بتاعه، سواء كان اسبوع سواء كان 10 ايام سواء كان شهر، بعد كده يقدم ذبيحة وطول فترة النذر يطول شعره، ولما يخلص مدة النذر يحلق شعره ويحرقه مع الذبيحة. شريعة اسمها شريعة النذير في سفر العدد، دي شريعة يهودية. فراح قايلين لبولس ايه؟ قالوا له بص يا بولس، عشان الناس دول ما يقولوش عليك ان انت بتتكلم ضد الناموس، ادخل انت والاربع رجالة دول في الهيكل وتمم شريعة النذير وطول شعرك جوه، عشان لما يشوفوك جوه الهيكل مطول شعرك وناذر نفسك يقولوا ان انت راجل بتحافظ على احكام الايه؟ احكام الناموس. فهمتوا الحكايه؟ فهم عشان في بيئه يهوديه فسابوا الناس تسلك في عوائد اليهود رغم انها مش ضروريه للايه؟ للخلاص. لكن اللي قال لا الحاجات دي رمز وملهاش لزوم خالص، اول من قال الكلام ده هو مين؟ استفانوس، اللي مشي بعد مين؟ بولس. فاهمين عشان بقى ما يبقاش في ذهننا التباس ما بين بولس او استفانوس في الاول والرسل. فشخص إليه، دي التهمة بقى اللي موجهينها لاستفانوس، إنه بيتكلم كلام تجديف ضد هذا الموضع والناموس. يقول في الآية 15 فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه إيه؟ ملك. لا وش استفانوس ده إيه؟ منور. جبت منين النور يا استفانوس؟ هو استفانوس واقع قاعد قال لهم ها أنا السموات إيه؟ مفتوح. شاف مين؟ المسيح. فنور المسيح طبع في مين؟ في استفانوس. فبقى وش استفانوس ايه؟ منور. العجيب بقى يا احبائي في مفارقات الله المذهله، هم بيقولوا ان ده بيتكلم كلام تجديف ضد مين؟ موسى. طيب موسى لما طلع يتكلم مع ربنا على الجبل نزل موسى وجهه ايه؟ منور، لدرجه قالوا لموسى موسى مش قادرين نبص في وشك حط ايه؟ برق. طيب لما موسى قال لهم كلام ربنا ما سمعوش كلام ربنا، كسروا الناموس ولا ما كسروهوش؟ كسر الناموس. النهاردة استفانوس واقف وشايف المسيح، شاف وش استفانوس منور زي موسى بالظبط، وأيضا هاجوا ضد مين؟ استفانوس، وإيه؟ وموتوا. هي عادة اليهود مات إيه؟ ما تغيرتش. اللي عملوه مع موسى في القديم رغم أن رأوا نور وجهه وهاجوا ضده، النهاردة شايفين نور وجه استفانوس، كان المفروض دي تخليهم إيه؟ يحسوا أن الرجل ده غلط. لما الرجل وشه منور زي الملاك يبقى ده راجل بيجدف،
ده بقى وشه زي وش مين؟